0: فوزه على الكويت وعمان والعراق مسجلا 6 أهداف من دون أن يتلقى أي هدف. والمدرب واليوناني يورغوس دونيس اعتبر البطولة الخليجية فرصة ممتازة لبناء شخصية وهوية قوية ومتماسكة كما قال. وتشير المواجهات المباشرة التاريخية بين المنتخبين السعودي والقطري في البطولة إلى تفوق سعودي واضح، إذ فاز الأخضر في 10 من أصل 22 مباراة مقابل 3 انتصارات لقطر، وتعادل المنتخبان 9 مرات، غير أن العنابي لم يستقبل سوى هدفا واحدا فقط في مبارياته 3 جاء أمام الإمارات في مباراة خاضها بعناصر دفاعية احتياطية لاعب الوسط القطري عبد العزيز حاتم.
1: المدرب ضاف لعيبة جداد، ممكن منتخب في فترة من الفترات الحين يعني في فترة انتقالية أو قاعد يضيف لعيبة جداد. أهدافنا دائما كمنتخب إن نفوز ونوصل لأبعد شيء نقدر. دائما المدرب يطالب بنا نحن نكون فريق منافس، ندخل أرضية الملعب ننافس لآخر دقيقة، وهي عقلية المنتخب القطري.
0: ويلتقي منتخبات الإمارات وعمان بعدما سلكا مسارين مختلفين تماما في سعيهما للتأهل. تصدرت الإمارات المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل، كما سجلت 8 أهداف لتحقق أفضل سجل تهديفي لها منذ اعتماد نظام المجموعتين المدافع خليفة الحمدي.
2: نحن ما نركز على الفريق الخصم، نحن نركز على فريقنا مهما كان منافس. نفس ما قلت لك، كل الفرق اللي توصل الخلف هالربع النصف النهائي كلها فرق قوية، ونطمح نحن نقدم الأفضل ونأخذ بطاقة تأهل للنهائي إن شاء الله.
0: المنتخب العماني احتاج إلى القرعة من أجل أن يتقدم إلى نصف النهائي بعد تعادله مع العراق في كل المعايير بما في ذلك فارق الأهداف والأهداف المسجلة وعدد البطاقات. عمان التي خاضت المباراة النهائية في آخر نسختين المدرب طارق السكتيوي.
3: تجربتي المتواضعة 15 سنة في أعلى مستوى في الاحتراف كلاعب، وكذلك تجربتي المتواضعة الحين كمدرب سنوات عديدة. كرة القدم مدرسة حياة، وكل يوم كتعطينا بأنها لا مستحيل في كرة القدم.
0: وتقدم مانشستر سيتي باستئناف شامل بعد إدانته من لجنة مستقلة مكلفة من الدوري الإنجليزي بارتكاب مخالفات مالية بين عامي 2009 و2018. وقال النادي المملوك لصندوق إماراتي في بيان إن النادي بريء من الاتهامات التي وجهها إليه الدوري الإنجليزي، وأن رأي اللجنة يتضمن من جوانب عدة أخطاء جوهرية واضحة في القانون والمبادئ والوقائع ولا يمكن استناد إليه. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
4: وشكرا للزميل وديع فيعاني.
5: أمل ماهر من الذين والفنانين اللي رح يحيوا اليوم حفلات. كنا عم نحكي عن حسين الجسمي في تامر عاشور، في إليسا كمان بالكويت، هي في القاهرة.
4: نحن أولاد النهاردة.

0: متابع معكم برنامج كافي شو. وصلنا الآن إلى لقائنا الصباحي الأول مع رئيس جمعية تمنى اللبنانية إيناس فخر الدين في ضيافة الزميلة غادة الخليل إلى تمنى.
1: لقاء الصباح
2: في مونتي كارلو الدولية اليوم. كتير سعداء إنه نتحدث عن الإنسانية، عن التطوع، عن حب الغير وعن مساعدة

0: فكيف إذا كانوا أطفال؟ هذا ما سأتحدث عنه مع السيدة إيناس خضر فخر الدين، رئيسة جمعية تمنى. أهلا وسهلا فيك سيدة إيناس.
1: Thank you. أهلا فيك غادة. Thank you لألك.
0: في أحلى من العنوان تمنى، وهي جمعية في لبنان كتير حابة أني ضوي عليها وأنه أتحدث عن مشاريع الإنسانية.
1: غادة، تمنى مثل ما قلتي، تمنى. نحن جمعية عمرها 21 سنة، صار لي أنا 20 سنة متطوعة فيها وبعدني. جمعية تمنى حلمها أنه تحقق أحلام الأولاد، يعني نحن كل شيء بنعمله هو بنحقق أحلام الأولاد من عمر 3 إلى 18 سنة، خصوصاً الأولاد اللي عندهم كانسر أو أمراض مستعصية. سو بنروح بنزورهم بالمستشفيات وبنشوف شو أحلامهم وشو ما كان حلمهم لهالأولاد، regardless أكيد من دين، من جنسية، أي شيء، بنحقق لهم أحلامهم مبدئياً إذا الله راد، إذا قدرنا، ما بنوقف على أي شيء.
0: طبعاً تحقيق الأحلام بتحتاج إلى فريق عمل، إلى دعم مادي. أولاً يعني لفتني أنه من 20 عام وحضرتك متطوعة، فبتصور أنه كمان يمكن اللي عم بيساعدوكم هن كلهم متطوعين؟
1: نعم كلهم، إحنا كل الفريق عنا متطوع. طبعاً في عنا 2 بيشتغلوا بالمكتب، يعني يلي هي منسقة الأحلام ويلي هي المديرة بالمكتب، بس عدا عن هيك كل الفريق هو متطوع، اللي بيروح على المستشفيات، اللي بيروح نعمل أحلام، لما نسافر الأولاد نسافر معهم إذا كانوا مضطرين، يعني نسافر معهم، كل متطوع. وما في أحلى من هيك تطوع للصراحة لك غادة، هذه يعني بتجيب سعادة للولاد ولألنا.
0: قبل أن أدخل إلى تفاصيل أخرى، أريد أن أقول أنه كمان الهدف من لقائنا أنه إيناس خضر فخر الدين وجمعية تمنى فيما يتعلق بهذا الدعم اللي منتمناه أيضا، لأنه مسرحية طربوش جد معلق اللي تعرض يومي 3 و4 من الجاري في العاصمة الفرنسية في مسرح لتور إيفيل، سيذهب عرض الغد الأحد 4 أكتوبر إلى الجمعية. وهون صح. كمان بما أنه حضرتكم متطوعين، بنتمنى يكون في تطوع أيضا من هالناس بحضور هذا العمل، لأنه بتفرح قلوب هالأطفال. خليني أخذ كم مثل من عندك، كم مثل لأحلام أطفال حققتوها وسعادة غامرة كانت لهم ولكم أيضا بتصور.
1: أي أكيد لك كم مثل. نحن لهلأ صرنا عاملين أكثر من 3000 حلم. يعني إذا بدي أقول لك أمثال، في كتير في أحلام حلوة، في أحلام متعبة بتكون، بس للولاد الأحلام بتاخد العقل، الفرحة اللي بتشوفي عند الولاد. لخبرك شوي عن أحلامنا، نحن الأحلام بتعتمد على 4 أشياء. في الولاد بيقدروا يكونوا بحبوا يروحوا محل، يعني وين ما بدهم يروحوا يسافروا، على ديزني، على وين ما بدهم بيقدروا بيسافروا منسفرهم. في ولد إذا حدا بده يشوف حدا مهم، في يكون يشوف اللي بده إياه، يشوف رونالدو، يشوف ميسي. يشوف
0: طب بس هوني أنا سؤالي معلش، إنه كيف بيتم التواصل؟ نقول مثلا لاعب كرة قدم معروف أو فنان معروف، ليس بالسهولة الوصول لإله، فكيف بتشتغلوا انه لتأمنوا التواصل؟ اكيد يمكن تشرحوا شوي الوضع.
1: طبعا نشرح لك. الحمد لله تمنى يعني صار لها كل هالسنين والكل الناس بتحبها وعم بيزيدوا اصدقاء وعائلة تمنى للصراحة. سو نحن اذا كان بلبنان اغلب الناس بيعرفوا عن تمنى، بنتصل فيهم دايما يعني ما فيني اقول اكثر من 90% حتى منهم بيكونوا مرحبين بالفكرة دغري. إذا مثلا في عنا حدا بده يشوف المايسترو، حدا بده يشوف رئيس الجمهورية، حدا بده يشوف وائل عرائجي، يوسف خياط، هلأ عنا بنت بدها تشوف لعيب باسكت بول، بس نحكيهم دغري بيقولولنا أكيد بس لنزبط الوقت، وبنعمل لهم هاللقاء للولاد. سو هيدا بارت من إنه يشوفهم. وقلت لك في بارت إنه يروح، في ولاد بيكون بدهم شيء، سو اللي بدهم شيء فيه طبعا من أصغر شيء، من لابتوب لآيباد أو لأوضة نوم. مثلا في بنات عنا بيحبوا يعملوا أوضة نوم، في صبيان بيحبوا يعملوا أوضة نوم لألون. وفي أولاد رابع شيء هي إنه يكونوا شيء. يعني مثلا في عنا بنت بتحب تحلم انها تكون اميره، ناخذها بنعمل لها اميره كل النهار، ايه نعمل لها شوبينج، ناخذها وميك اب وشعرها وضفيرها وكل شيء، طبعا كله لعمرهم يعني. بنرجع بنغديها، بناخذ لها ايام، في ناس بيقدموا لنا مثلا ليموزين، ناخذها بالليموزين، عرفتي، بنخليها تحس بهالاحساس.
0: طيب انا سؤالي ناس فخر الدين، بما انك عم تحكي عن هذه الاحلام وتحقيقها، في تواصل، في دعم مثلا من قبل شخصيات معروفه، من قبل صانعي المحتوى اللي لهم اليوم دورهم؟
1: تواصل أكيد أكيد في كتير، مثل ما عم بقولك ما حدا بيخيب لنا عملنا عن جد للصراحة، لأنه الشغل هو شغل حلو، لأنه الحلم للولد يعني ما فيني أقولك قديه بيعطيه فرحة، بيعطيه أمل. نحن اللوجو عنا يعني نحن بنقول بدنا نحول دمعة الحزن لدمعة أمل، دمعة الألم لأمل كمان. الناس بس تشوف هالشي، وقديه بتشوفي الولد قديه بينبسط، وقديه أهله بيكونوا مبسوطين، قديه نفسيتهم بتكون مرتاحة، وقديه نحنا حتى صعب علينا بس نفس الوقت نحنا بنكون مبسوطين. ما بيوقف عنا الدعم، بس طبعا نحنا كدعم مادي بنعتمد على سهرة نعملها بالسنوية، يلي هي السهرة بالأبيض، بيكون فيها 600-700 شخص. كل السهرة بتكون مهمة كتير كبيرة، بس دايما بتكون مقدمة من الناس، من الداعمين لنا.
0: نعم. طيب مدام إيناس، ماذا عن المبادرات؟ يعني أكيد دايما بين وقت والتاني بتطلقوا مبادرات، شو الهدف منها هيدي المبادرات؟
1: هيدي الهدف بس لحتى لنعمل جمع ريع
0: تبرعات، يعني
1: لتبرعات. نعم، للجمعية، لأن مثل ما قلت لك الجمعية ما بتعتمد غير على تبرعات أصحاب تمنى وأهل تمنى، والناس كتر خيرهم كلهم. في عنا ناس من لبنان، في عنا ناس من برا، ما عنا شيء اسمه تبرعات دولية، ما طلبنا ولا مرة خلال هالعشرين 21 سنة، بس طبعا عم نشتغل على هالشيء. في عنا تبرعات شخصية من أصحاب إلنا، وفي ناس بتفوت على الويب سايت بتشوف تمنى، بتشوف شو هي تمنى وشو بتعمل للولاد. عنا على الويب سايت في عنا كل أحلام الولاد، يعني هالصبي عمره 7 سنين حابب يروح مثلا هلأ اخدين ولد على مدريد، بده يحضر ريال مدريد، كلفتها هالقد، بيشوفها على الويب سايت بيكبس بيتبرع، يعني هيك بتصير. في عنا هلأ حملة صار لها سنة تقريبا، يلي هي اسمها دائرة الأمل بتمنى، يلي هي فقط $100 بالسنة بيدفع الشخص وبيصير من أصدقاء تمنى. هيدي بتصير تبرع طبعا، و$100 بالسنة، يعني إذا بتحسبيها نحن عنا تلاميذ كتير مثلا فاتوا حتى فيها، لأنها $9 بالشهر. يعني هيدي بتوسع الدائرة تبعي تمنى، وبيصيروا كمان عندهم معلومات أكتر عن تمنى وعن النشاطات اللي عنا.
0: هذا نتحدث على صعيد النشاطات الإنسانية الاجتماعية، بس سؤالي كمان الأدوية. نعم. جدا هامة، يعني نحن عم نحكي عن أمراض سرطان وأمراض مستعصية، وتكاليف الأدوية غالية جدا. هل مثلا ضمن مشاريعكم تساعدون في شراء الأدوية؟ يمكن يكون حلم الطفل أو الأهل أنه يحصلوا على دواء، يدخل هذا في مشاريعكم ولا بس هي ترفيهية؟
1: لا صراحة ما بنغطي الأدوية أبدا، ولا يعني أي شيء بالمستشفيات، بس بنساعد، يعني بنحكي، في عنا علاقات مع جمعيات تانية، بنعرف إنه هالولد ما قدران يدفع، فينا نتواصل مع جمعيات تانية، بنحطه مع هالجمعية لحتى يساعدوا. ونحن اللي بنعمله بس عن جد عن جد يلي هي الفرحة للولد، لأن هيدي كتير بتأثر، عندها برسنتج عالي كتير هالفرحة، من أول شيء تقبله للدواء اللي بياخده وبترفع له معنوياته بتأثر. يعني نحنا ما بنجيب هدية، نحنا بنعمل حلم.
0: نعم. هي تحقيق يعني حلم. نعم.
1: عزبت.
0: إذن ونتمنى تحقيق الأحلام لهؤلاء الأطفال اللي هن يعني بنسبة معينة ما بيكونوا بعد وصلوا ربما لمرحلة الشباب ويعانون من أمراض. نتمنى الصحة والسلامة لكم ولهم، لأنه بحاجة لكل دعم. أعود وأذكر إيناس فخر الدين بأنه جمعية تمنى هي جمعية لبنانية بمتطوعين من كل قلبهم بيشتغلوا لتحقيق أحلام الأطفال، ومسرحية طربوش جدي معلق اللي تعرض الغد الأحد في العاصمة الفرنسية 4 أكتوبر في باريس. يذهب جزء كبير من هذا العرض ريعه سيكون إلى الجمعية، إلى تمنى وإلى هؤلاء الأطفال. نتمنى كمان من قلبنا كل الخير لكم، وإلى اللقاء إناس فخر الدين.
1: شكرا شكرا، نتمنى نشوفك كمان.

0: مدونة اليوم،
1: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على موتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com. موتي كارلو الدولية، حدودها العالم. موتي كارلو الدولية في رام الله 94.6 FM، الخليل 101.4 FM، في الكويت 107.3 FM. استمعوا إلى موتي كارلو الدولية على 103.1 FM في الموصل وإربيل وكركوك. موتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
2: التاسعة صباحاً في إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس. إلى نشر الأخبار مع هدى العناس. صباح الخير هدى.
3: صباح الخير باسم، تحية طيبة لكل مستمعين الكرام، ونستهل نشرة التاسعة بالعناوين. الإمارات تعلن أن مساعد قائد طائرة فلاي دبي خطط لتنفيذ عملية إرهابية، وتقارير عن أنه كان محظورا من الطيران في سلطنة عمان. اشتداد المعارك في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين وسط تحذيرات أممية من أنها قد تهدد بانهيار الأمن الغذائي بالكامل في اليمن. الشرطة البريطانية تكشف عن هوية رجلين إيرانيين اتهما بالتخطيط لأعمال إرهابية تستهدف الجالية اليهودية.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام. لا تزال تداعيات حادث طائرة فلاي دبي تتوالى فيما بدأت معلومات جديدة تتكشف، حيث نقلت وكالة أنباء الإمارات عن النائب العام الإماراتي صباح اليوم أن التحقيقات في واقعة رحلة فلاي دبي كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية، إذ باشر بتنفيذ مخططه أثناء الرحلة واعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة مستخدما فأس الطوارئ، كما حاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة. هذا فيما أكدت تقارير إعلامية أن مساعد الطيار العماني كان محظورا من الطيران في بلاده لأسباب أمنية تتعلق بالاشتباه بتبنيه آراء متطرفة. لنستمع لمراسلنا زياد حلبي من القدس، كان معنا في فقرة مباشر مع مراسل في نشرة سابقة يحدثنا عن آخر المعطيات المتاحة إسرائيليا.
4: وفق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وما يصدر عنها من تسريبات، القناعة الإسرائيلية بأن الطيار المساعد العماني فعلا أراد أن يسقط الطائرة وأن يقتل الركاب، وأنه فكر حتى في أن يحدث ذلك على الأراضي الإسرائيلية في هذا الإطار، لكن لا قرائن بعد لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية بأن دولة أو جهة بعينها تقف من وراء هذه العملية في فلاي دبي. إسرائيل حاليا تستند إلى التحقيقات الإماراتية بعد نقل الطيار العماني إلى الإمارات، ويتهيأ طاقم تحقيق إسرائيلي مؤلف من الموساد والشباك وسلطة الطيران خلال وقت وجيز جدا للتوجه إلى الإمارات وربما المشاركة في التحقيق بشكل مباشر لفهم الصورة.
3: أعلنت بغداد أنها حصلت من واشنطن على استثناء من العقوبات يتيح لشركات طيران إيرانية تسيير 10 رحلات يوميا من وإلى مطار مدينة النجف، وذلك بعد أيام من إعفاء مماثل للخطوط الجوية العراقية. إلى اليمن، حيث تتواصل المعارك الطاحنة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين تحديدا في مناطق عدة من محافظة تعز، ما أوقع 80 قتيلا خلال الساعات 24 الماضية وفق مصادر في الجانبين. إلى ذلك أفادت السلطات السعودية يوم أمس بسقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على مدرسة بمدينة نجران السعودية المحاذية لليمن. هذا فيما حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن استمرار المعارك في اليمن يهدد بانهيار الأمن الغذائي بالكامل في البلاد. إلى بريطانيا، حيث أعلنت الشرطة أن اتهاما بالتخطيط لعمل إرهابي يستهدف الجالية اليهودية وجه إلى رجلين إيرانيين نجوى بن مبارك.
0: الشرطة البريطانية كشفت عن هوية رجلين إيرانيين أوقفا في مانشستر، وهما سلام أحمديان البالغ من العمر 36 عاما من ليفربول، ورحمن صالحي البالغ 34 عاما من سلفورد، بعد اتهامهما بالتخطيط لأعمال إرهابية تستهدف الجالية اليهودية. وأوقف الرجلان قبل أن توجه إليهما التهم رسميا في 2 أكتوبر تشرين الأول. وبحسب الشرطة كان المشتبه فيهما على تواصل مع طرف ثالث في الخارج يعتقد أنه قد يكون موجوداً في إيران. وتشمل الاتهامات البحث عن أهداف محتملة وإجراء عمليات استطلاع، إضافة إلى حيازة مواد ومعلومات يزعم ارتباطها بإعداد عبوة ناسفة. وأكدت السلطات إحباط المخطط وعدم وجود تهديد مستمر لعامة الناس، فيما يمثل الرجلان اليوم أمام محكمة وستمنستر الابتدائية. وتتزامن القضية مع إحياء الذكرى السنوية الأولى لهجوم كنيس هايتون بارك في مانشستر الذي وقع العام الماضي وأصفر عن مقتل لشخصين. وتواصل السلطات تحقيقاتها لكشف مزيد من التفاصيل حول المخطط وطبيعة الصلات التي كانت تربط المشتبه فيهما بالطرف الثالث.
3: أدت ضربات روسية صباح اليوم إلى ضرب جسر مهم في العاصمة الأوكرانية، هو جسر الشمال، وذلك بعد يومين من استهداف جسر الجنوب. نهاية النشرة، شكرا لكم، عودة إلى كافي شو وباسم وغادة.
5: شكرا لك هدى.
1: كافي شو، غادة الخليل، باسم سلوم.

0: مرحبا، اهلا بكم. كفي شو لهذا اليوم السبت 13.
1: تحياتنا للجميع.
0: خلص شهر، نودع شهر
1: السنه غاده بتحسي يعني بعد شهر خلص خلصت، يعني بتبلش اجواء خلص. احتفالات نهايه العام ما بنلاقي حالنا غير صرنا بشهر الاول، هالعمر اللي عم يمرق بسرعه. تحياتنا لكم جميعا، اهلا وسهلا فيكم. فابيان على الهندسه الاذاعيه وسرافه في التنسيق، وضيوف في الساعتين المقبلتين
0: الى كوتشينج بعد مدونه سناء العاجي. واليوم رح نتحدث عن صناعه الوهم على منصات التواصل.
1: وما شو رايك يعني يا باسم؟ حقيقي غاده يعني في وهم كتير كبير، من طريقه حياه، من سعاده وهميه، من كتير اشياء عم نشوفها على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي ناس فعلا نفسيا عم يتاثروا فيها وعم بيقارنوا حالهم وحياتهم بحياه هدول جماعه الانفلونسر، ويصابوا حتى بامراض نفسيه على فكره. هلا الدكتور حسام علي صالح رح يخبرنا عن هذا الموضوع، هو استشاري تنمية بشرية وموارد بشرية.
0: وأيضا في مذاقات معنا الشيف نهى صفوت. والموضوع اليوم مع مستمعينا، بما أنه كان أمس اليوم الأول اليوم العالمي للقهوة، وكم جميل أنه نشرب فنجان قهوة مع المستمعين، بس كمان بدنا أنه هن يرافقونا
1: كمان، يعني مثل ما بتقول فيروز، تشرب من فنجانك واشرب من عينيك. قديش كان حلو هذا التشبيه يعني بهالأغنية. شو كان اسم الأغنية؟ نسيتها. حدا يذكرني فيها، يعني كتير بعرفها منيح بس نسيت الاسم.
0: قديمة كتير هاي.
1: طلع لي البكي
0: يا عين.
1: اي أغنية طلع لي البكي. شوفي ذاكرة ممتلئة هلا.
0: الأغنية قديش اللي ما سمعتها ذكرتني فيها.
1: كتير حلوة، من أجمل الأغاني، بلكي بنسمعها كمان اليوم أو بكرة. وفيكن هيك تخبرونا أجواء شرب القهوة ومع مين بتحبوا تشربوا أكثر شيء مع تبادل الأحاديث.
0: عنده طقوس، طقوس بيقول لك خلص هلا فنجان القهوة يعني تركوني.
1: ما تحكي معي. أنا هيك بعد البرنامج.
0: فنجان قهوة بليز.
1: بدي ريح حالي. فخبرونا على الواتساب 0333 7 61 15 22 82. وقديش أيضا رائحة القهوة مرتبطة بصباحاتنا لما كنا صغار بالعيلة وجو المنزل والطقوس الحلوة أيضا بالمنزل يعني.
0: وبعد قصص على الهواء في الساعة الأخيرة لدينا ضيوف يتعلقون هذه المرة بفنجان قهوة، ربما بالقهوة ورائحتها، ولكن بذكريات الوطن من خلال العمل المسرحي.
1: لملمت ذكرياتي برموشي للمسرحية ناندا محمد، هو من كتابته وبطولته، مع أيضا بشرة حاجو يلي بتشارك البطولة يلي هي والدته، يعني دورها بالعمل أن تكون والدته أيضا.
0: وأيضا معنا محمد سامي وهو موسيقي يرافق نندا وبشرة عسفا، ولكن هو أيضا رفيق درب نندا وزوجة، يعني هو مصري. وبنعرف أنه نندا كمان ذهبت إلى مصر وتعيش هناك منذ سنوات طويلة.
1: كمان بدنا نرجع على ذكرياتها لنندا، لطفولتها أيضا، لذكريات اللي عاشتها بين سوريا ومصر. الرائحة كتير بحسها غادة ترتبط بالذكريات، يعني أحيانا بس نشم رائحة معينة بتولد عنا هذا الحنين. صح وشعور صح. الذكريات، أنا رائحة القهوة بالشتوية بتولد عندي هالشعور.
0: يلا جايين على الشتاء. يعني تحب طمنك انه ما حتروح.
1: بعرف بباريس ما عندي خوف ابدا انه راح يجي شتاء طويل.
0: نفتتح مع رامي صبري اللي كان بالامس، وتحيه الى مستمعينا في عمان. امبارح احيا حفل في مدينه مسقط، فلنستمع اليه.
1: تيجي نتصور.

0: تيجي نتصور غادة؟
1: يلا
0: يلا هلا
1: بنطلع شوي على الكاميرات.
0: تماما.
1: وإذا أنا إنسان
0: أنا أتغير.
1: نعم.
0: سناء العاجي.
1: سناء العاجي
2: صديقة عزيزة كانت سعيدة جدا بعزوبيتها، ثم قابلت شخصا ارتاحت معه فقررا الارتباط ثم الزواج. منذ ذلك الحين تتعرض لانتقادات كثيرة لأنها غيرت رأيها، وكأنها كانت مخطئة واكتشفت أن المجتمع كان على صواب. والحقيقة أنها عاشت تحولات في حياتها الشخصية واكبتها قرارات جديدة. لماذا لدينا هذه العلاقة الغريبة مع الآراء القديمة؟ نحتفظ بها للناس كما نحتفظ بالصور في الأرشيف ثم نخرجها كدليل. لكنك قلت قبل 10 سنوات كذا، لكنك كنت تدافع عن كذا، كيف غيرت رأيك؟ وكأن الإنسان مطالب بأن يبقى نسخة مطابقة لنفسه إلى الأبد. أليس من الطبيعي أن نتغير ولو قليلاً؟ نقرأ، نسافر، نلتقي بأشخاص مختلفين، نعيش تجارب لم نكن نعرفها، نحب، نفشل، نفقد، نتعلم. ثم يطلب منا بعد كل هذا أن نحمل الأفكار نفسها التي كانت لدينا ونحن في 20 أو 30. ما قيمة التجربة والعلاقات الإنسانية إذا لم تغير فينا شيئاً؟ من المهم طبعاً أن نحافظ على مبادئنا الأساسية، لكن المشكلة أننا كثيراً ما نخلط بين الثبات على المبادئ وبين العناد. نعتبر تغيير الرأي ضعفاً، بينما قد يحتاج القبول بالتغيير إلى شجاعة أكبر بكثير من الاستمرار فيه. من الممكن للكثيرين أن يصدقوا فكرة ثم يتوقفون عن الإيمان بها، أن يقابلوا شخصاً يعطيهم الرغبة في عيش تجربة مختلفة، أن يقوموا بسفر يغير وجهة نظرهم للأمور. وفي زمن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحنا أسرى أكثر لماضينا. منشور كتبناه منذ 15 عاماً قد يستخرج اليوم ليقال لنا: ها أنت تناقض نفسك. قد يكون ما تراه تناقضاً علامة على أننا نفس طبيعية تتطور تتغير. أعلم أني في 50 سأكون مختلفة عمن كنتها في سن 20. مبادئي وقيمي ثابتة، لكن علاقتي بالكثير من التفاصيل تغيرت. لدينا الحق في أن نتعلم، الحق في أن نراجع أفكارنا، الحق في أن نقول لم أعد أرى الأمور بالطريقة نفسها. لأن الإنسان الذي لا يتغير أبداً ربما لم يتغير لأنه لم يسمح لنفسه بأن يتعلم. سناء العاجي الحنفي.
0: شكرا لك سناء العاجي الحنفي، كان عنوان مدونة اليوم أنا أتغير إذن أنا إنسان.
1: ونتوقف مع أليزي التي تحتفل ب25 عام من مسيرتها الفنية بحفل تقيمه غدا في باريس بعد سلسلة حفلات منذ بداية العام.
0: نسمع على أليزي.

0: نتابع كافي شو ونصل إلى المستمعين وطبعا لمعرفة شو طقوس فنجان القهوة، كيف بيحبوا، مع مين بيحبوا، وأيضا إذا ما بعرف هلأ منشوف المستمعين إذا بعتيلنا مثلا اختلاف صنع القهوة
1: بين بلد وبلد. نعم. وطريقة شربها كمان. إذا عم تسمعونا مع فنجان القهوة فيكن تبعتوا لنا صورة على الواتساب 0233-761-15-28-82. رح أبدأ من عند محمود الأحمدي. سعد صباحكم الإبداعي الجميل بلبلاء إذاعة مونتي كارلو الرائعان. شكراً لك يا محمود. عم بيقول نموذجي المفضل في عالم القهوة هو محمود درويش الذي يقول القهوة لمن يعرفها مثلي هي أن تصنعها بيديك لا أن تأتيك على طبق، لأن حامل هذا الطبق هو حامل الكلام، والقهوة الأولى يفسدها الكلام الأول لأنها عذراء الصباح الصامت. الفجر أعني فجري نقيض الكلام ورائحة القهوة، تتشرب الأصوات ولو كانت تحية جميلة رائعة مثل صباح الخير. أروع وأجمل وأرقى تحية، يسعد صباحكما غادة وباسم. شكرا لك يا محمود، ومنتظر القصة القصيرة قصص.
0: شكرا لك صديقنا محمود. كما الشكر للدكتور أمين اللي باعت لنا، بأنك عم تحكي عن الصورة، باعت لنا صورة لما كان في باريس مع فنجان القهوة الباريسي، مع أنه يعني يمكن أنا بحس القهوة الطليانية أطيب بالنسبة له. بعد تحيته الصباحية بيقول الله خلينا هالطلة الحلوة والضحكة الطيبة. شكرا لك دكتور أمين. بيقول عن القهوة حدث ولا حرج، لا أستطيع ولا أريد الاستغناء عن الاستمتاع بشرب القهوة. أجمل وأحلى فنجان القهوة هو الذي تستمتع به مع من تحب ومع من يسكن قلبك من الأحباء والأصدقاء والأهل. هو من عشاق القهوة ويستمتع بها دايما، لكن لم أستمتع بحياتي بقهوة كما كنت أستمتع بها مع أمي رحمها الله. نرحب كمان من لك يرحمها، وإن شاء الله هيك دايما مجتمع مع أهلك وأحبابك.
1: أيضا جاد كريم السودان قال هو والقهوة علاقة أعداء، لم أشربها وما حصل فكرت بشربها، لكن علاقتي بشاي علاقة أصدقاء، بشرب شاي سادة وشاي بلبن
0: كمان. وكذلك علا بتحب الشاي أكثر من القهوة، والقهوة بتحبها بالشوكولا واللبن كمان هيك بتحبها مع الحليب يعني.
1: مروان أبو عجرة من لبنان عم بيقول أحدثكم عن نفسي حتى أكون صادقا وواقعيا، كل يوم في الصباح الباكر أحتسي القهوة مع زوجتي ونتبادل الأحاديث العائلية، وهذا أجمل شعور وسعادة لدي. أما التقاليد الاجتماعية الجميلة ما زالت موجودة لدينا، وهي تكريم الضيف بتقديم القهوة له، وخصوصا في جملة جميلة جدا تقول تفضل شرفنا على فنجان قهوة.
0: وإذا كان يعني على فكرة إذا كان داخل الضيف وكان أهل البيت بادين بفنجان قهوة، فبما أنه فبيقولوا له هاي قهوة أهلا وسهلا، يعني بعدين أنه مش هلا ضيفناك، نحن هاي أهلا وسهلا ونرجع من ضيفك.
1: بالعادة بعد كل ما نضيف كتير شغلات آخر شيء القهوة يعني.
0: صحيح. وحنان بعتت لنا صورة جميلة كمان عن فنجين قهوة وبتترافق مثلا مع أشياء تانية. بتقول طقوس القهوة في السودان متنوعة تختلف من منطقة إلى منطقة، لكن أهم البخور العدني في لبنى الجولة، ما بعرف العدني، العطور، المكسرات، الحلويات، المقرمشات، البلح اللبان، ويتم تناولها بعد الإفطار، ولازم يتم قلي البن بالفحم بالكانون، والكل يستنشق رائحة البن.
1: سلام.
0: ولازم تكون مجموعة كبيرة يكونوا هيك يعني قاعدين على مع بعضهم ويعرفوا أخبار بعضهم. أنا صارت هي تركيب مقليوني فنجان القهوة.
1: فنجان القهوة أكيد في شوية نميمة حلوة. القهوة بالأردن على فكرة، تحياتي لأهل الأردن، من أطيب أنواع القهوة اللي دقتها كانت بعمان. في جورج من نيس عم بيقول لا أجمل من فنجان قهوة صباحي مع البحر الجميل والاستماع إلى إذاعة مونتي كارلو برنامج كافي شو مع أصواتكم الدافئة غادة وباسم، وهذا أجمل طقس لشرب القهوة. بالفعل بعتلنا شوفي غادة فنجان القهوة مدينة نيس والبحر المتوسط والأجواء والغيوم الحلوة.
0: بس في غيوم عندهم.
1: يا غيرتي منك يا
0: جيتنا إلك جورج كمانك توحشناك، إن زمان ما عرفنا أخبارك. خلود كمان بتقول القهوة في بلادنا طقوس لها علاقة بالضيافة والكرم، القهوة المرة مع الهيل في المناسبات. وبنت ملوك كمان بعتت لنا كلهم متفاعلين بصورة. نحن عنا لدينا بنت ملوك النيل يمكن من السودان أعتقد، بتقول إنه قاعد الجميل يوصل الأهل والجيران والحبان كل الود والتقدير.
1: وبعتي كمان هيك فيديو مع صب القهوة يا سلام.
0: من السودان.
1: من البحرين نشوف بالبحرين كيف. راشد بيقول صباح يوم السبت وجمال قصص على الهواء مع سيدة غادة الخليل وعذوبة حوارها القصصي وبعملاق الابتسامة باسم سلوم، شكرا. وبأجمل القهوة لما تجتمع بين حبيبين في أجواء رومانسية وعلى أطلالة مميزة يتم احتساؤها أكثر من روعة. أتمنى الحب والسلام للجميع.
0: يعني عم يدهمنا الوقت، بنحاول قراءة المستمعين الآخرين. حلو الموضوع، في تفاعل كثير، بس كمان في فنجان قهوة مع شيرين، شو رأيك؟
1: ايه شيرين يلي راجعة.
0: نعم، عادت بأغنيتين، وحدة رومانسية وحدة شوي مختلفة سريع. فخلينا نسمع أغنية كان عندك
1: كم سنة.

0: كان عندك كم سنة سمعناها من شيرين، وكان عندك كم سنة لما عرفت أنه على منصات التواصل يوجد صناعة الوهم؟ كوتشينج. ينضم إلينا الاستشاري في التنمية البشرية والموارد البشرية الدكتور حسام علي صالح. صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا بكم جميعا.
0: أهلا وسهلا فيك يا دكتور. يعني قديش صناعة الوهم فعلا هي المنتشرة والرائجة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقديش صرنا ما بنقدر نميز ما هو وهم وما هو حقيقة؟
1: في الأسف بقت منتشرة بنسبة كبيرة جدا، لأنها بقت مصدر دخل كبير وربح الأشخاص كتير، وبينتفع منها ترويجيا مؤسسات وهيئات كتير جدا. فبقت كل المشاعر بقت مصطنعة، الشكل بقى مصطنع، بعض النجاحات فيها ادعاء ومصطنع. فللأسف بقى صناعة الوهم بقت هي هدف انك تحقيق للربحية، بغض النظر عن تأثير دوت على الشباب او على الشخص اللي بيشاهد. ونشوف النتائج انها بتخرب بيوت، بتخرب نفسية اشخاص، بتحطم ناس، تخلي ناس تجري ورا شكل مزعوم مش حقيقي للجسم أو للوجه أو لكده، هي عبارة عن فلاتر وغير حقيقية، بيدفعوا حياتهم تمنها أحيانا في بعض العمليات اللي ممكن تكون مش مناسبة ليه.
0: طيب يعني هون نحن عم نحكي عن منتج بيتم تسويقه على وسائل التواصل الاجتماعي، أم نوعية حياة معينة بيتم تسويقها، أم شكل معين، عن شو بالضبط؟
1: هو للأسف هو أكتر من حاجة. الفكرة إنك أنت إزاي تصنع حياة أو وهم زائف معين تعلق بيه الناس عشان الشخص نفسه يحقق ربحية. اللي بيصنع ده أو الجهة اللي بتعمل ده هي تحقق ربحية، بس الأشخاص العادية المتلقي لما بيستقبلها وبيودي وقت طويل على السوشيال ميديا عقله بيصدق. يعني أحيانا بيحصل حدث مثلا بسيط اوكي، مجرد انه بيجي على السوشيال ميديا شخص بيعمله فبيحقق ترند، فبتلاقي مئات الفيديوهات اتعملت، فيبتدي الشخص يصدق ان ده بقى الحقيقه، ان بقى كل الناس كده. مثلا لو افترضنا حادث معين او مشكله معينه حصلت واتسوقت بالشكل ده، بعض الناس بتعتقد ان الحياه كلها اصبحت خطر والناس كلها بتعتدي على بعض في كل لحظه. انزل الواقع بتلاقيش الكلام ده، بتلاقي انه مش موجود. من ناحيه تانيه، ازاي انا ربحت $1,000,000 فمش عارف ثلاث ايام؟
0: لا تستعجل وتشتري جزيره بما بعرف وين، هي طلعت لي يعني انا. لا ما راح استعجل ابدا واشتري جزيره.
1: محتاج هي تحتاج شويه وقت، معلش هتحتاج اكتر من 3 ايام.
0: تخيل هل ما تستعجل تشتري نوعيه السياره الفلانيه اللي بيكون حقها شيء $200,000 مثلا، يعني هيك.
1: ايوه الفكره ان بتوصل الشخص بالذات، عشان كده لقينا تشريعات دول كتير ابتدت تحاول تصعب او تقلل وصول السن الصغير للسوشيال ميديا، لان الولاد ابتدوا يتجننوا بده، انا عايز احقق، وكانه فاتوا الاوان ان هو ليه، لانه شاف حد تاني حقق ده في وقت قليل جدا، فكله بقى مصدق ان ده ينفع يتحقق بالشكل ده. والحقيقه ان احيانا الفيديوهات نفسها بتحصل اخطاء فبتكشف زيف الموضوع،
0: الفلتر هيك بيروح بالغلط.
1: لان مظبوط، فلتر بيروح بالغلط فبتبان الحقيقه. اتنين بيصنع الرومانسيه في مكان عشان يروجوا للمكان او للمطعم او للجهه اللي هم فيها، وبيتصور بالمونتاج بيبقى 2 ثانيتين بعد ما قفلوا بيلتقي الوش اتقلب والكلام اتقلب والمشاعر اتغيرت وكل شيء اختفى، وكانه كان لحظات فيك مصطنعه لترويج السعادة الدائمة. مفيش حد طول الوقت بدون تحديات بدون صعوبات، في جميل الإنسان يكون راضي، جميل الإنسان يكون سعيد، بس تنوع الحياة بمشاكلها بعقباتها بتحدياتها، النجاح نفسه بيحتاج جهد، بيحتاج صناعة، بيحتاج وقت، بيحتاج صبر. لكن تسويق إن كل شيء سهل سريع في لحظة كذا بيخلي الناس التانية تحس إنه عنده مشكلة، إن عنده أزمة، فبيبتدي يرفض حياته ويبتدي ينقم على حياته، يبتدي عنده مشاكل نفسية، وكأنه هو فاته الحياة وكأنه هو الوحيد اللي عنده العقبات والتحديات دي، مع إن دي طبيعة الحياة. الحياة بمنتهى البساطة، عشان تحقق جسم رياضي، في جسم رياضي هتحقق في أسبوع؟ مستحيل.
0: طيب دكتور،
1: جسم رياضي محتاج شهور ومحتاج سنين عشان تحقق توصل للمستوى الحقيقي. طب البديل بيسوق لك بقى منتجات معينة، حاجات معينة، حقن معينة ممكن تكون ضارة جدا بصحة اللي بيستخدم.
0: صحيح يعني، وشفنا يعني حتى في ناس مشاهير انضرت من وراء هذه الحقن. طيب دكتور، بتحس كمان يعني موضوع السوشيال ميديا عم نحكي عنه وهذا الوهم بقولبوا السعادة، يعني بيهموك انه السعادة لازم تكون فقط بهالشكل بهالمكان، اذا كنت عندك كذا، اذا عندك هذا الشكل ايضا وهذا الوجه وهذه الملابس، يعني كأنه في قولبة للسعادة ومن خلالها عم يقنعوا العالم فيها.
1: هو أحسنت، هو تسليع للسعادة. السعادة أصبحت أنك لازم تجيب السلعة دي وتعيش بالشكل ده، ووشك يبقى بالموديل ده، وجسمك يبقى بالموديل ده، اللي هتعمله عند الدكتور الفلاني، واللي هتعمله في المركز الفلاني، واللي هتشتريه من المكان الفلاني. الحقيقة أن أحيانا بعض الناس منهم بيكونوا صرحة وبيوصلوا في وقت هم نفسهم بيكونوا ضحايا الاكتئاب أو الضيق، وبيرجع يعبروا أن هم مش سعادة.
0: نعم.
1: لأن الحياة عمرها ما كانت في أشياء السعادة، عمرها ما كانت في تحقيق أشياء، لأن في ناس عندها كل شيء وللأسف بيعانوا من الاكتئاب وحرمان من السعادة، لأن السعادة هي حياة متكاملة فيها جانب روحاني، فيها جانب إنساني، فيها جانب اجتماعي، فيها عطاء، فيها تفاعل، فيها أهداف، فيها تحديات، فيها عقبات، فيها كل شيء.
0: نعم.
1: لكن لما نختصرها في الحصول على منتجات أو سلع معينة أو شكل معين أو قالب معين، والحقيقة اللي بيناسب غيري ما بيناسبنيش، واللي بيناسبك ممكن يناسب ما يناسبش حد تاني.
0: صح.
1: هو في تنوع في الحياة، لكن لما يتعمل القالب ده كله بقى عايز يعيش بالشكل ده، ومثلا بنلاقي أزواج أو زوجات بيدمروا حياتهم الأسرية، لا أنا عايز زوجة بالشكل ده وأنا عايز زوج بالشكل ده. والحقيقة إن اللي بيدعي دوت هو مش كده أصلا، هو بيروج دوت لسبب ما أو لفايدة معينة أو عشان، وبعض شفنا بعض المشاهير طلعوا قالوا يا جماعة اعذرونا احنا مضطرين نعمل كده عشان ده شغلنا، لان شافوا قد ايه ده بيدمر الشباب.
0: طيب
1: محدش هيطلع يقول لك مشاكل.
0: طيب دكتور حسام،
1: في بعض الناس بس
0: قليل. طيب دكتور حسام، يعني هون عم نحكي عن هذا الجانب السلبي، بنفس الوقت على السوشيال ميديا مشان ما يكون كله جانب مظلم في فيديوهات توعوية وفيديوهات مفيدة، لكن لماذا لا تطغى على المحتوى السيء اللي نحن عم نحكي عنه أو الذي يوهم الناس بأشياء غير موجودة؟
1: أحسنت، لأن بمنتهى البساطة التاني بيكون مبهر أكتر، حالم أكتر، بنكي أكتر، أسهل، بيبسط الأمور بشكل غير واقع الحياة، فالنفس بتميل لشيء الأسهل الأسرع المبهر الكذا. لكن في ناس بتقدم الحمد لله محتوى مفيد جدا، وبرضه بيلاقي قبول عند الناس اللي بتقدر المحتوى ده، بس الغالبية من السن الصغير أو اللي بيبقى مستعجل الربح أو مستعجل النجاح أو مستعجل ظاهر الأشياء بينجذب لده، لأنه التاني كمان بيبقى مصروف عليه أكثر الحقيقة، يعني بيكون عليه مونتاج وإفكت وشغل وإعداد أكتر، لأنه بيدر ربح كبير. المحتوى المفيد بيكون أكتر إفادة أو عمليا، لكن مش
0: جهد ذاتي
1: مهوش الطائل الربح ده.
0: عن جد تحياتي لكل صناع المحتوى اللي فعلا قاوموا كل هالإغراءات وما زالوا عم بيقدموا محتوى جميل ومفيد للجميع. دكتور حسام علي صالح، يعني في بعض الناس لما شافت كل هالوهم على مواقع التواصل الاجتماعي اختارت، طبعا اكتئبت، وبعرف مقربين مني أصابوا الاكتئاب بسبب المقارنة مع وسائل التواصل الاجتماعي وحذفوها مشان ما عاد يشوفوا، هل هو حل مظبوط؟
1: التوازن، أنا دايما مع التوازن. يعني حلو إن ما هو وصل للاكتئاب إن هو ياخد قرار وياخد وقت ليستعيد توازنه، لكن الطبيعي مش من الوحش إنك تتابع ساعة في اليوم، ما فيهاش مشكلة إنك خلال دقايق مثلا في نهارك بتتابع، أو في آخر يومك بتتابع شوية بتشوف وبتنقي. على فكرة الالجوريزم أو البرمجيات بتاعة المحتوى السوشيال ميديا هو بيشوفك كمان أنت بتهتم بإيه وبيبتدي يجيبهولك، فأنت نقي اللي بتتفرج عليه، زي ما بتنقي اللي بتاكله عشان بتخاف على صحتك، نقي كمان اللي عقلك بياكله أو بيتغذى عليه، عشان ده كمان بيأثر على نفسيتك وعلى حياتك.
0: ولكن
1: خليك دايما متوازن. تفضل.
0: حلو الواحد يكون دائما متوازن، يعني بس هون بدي أقول إنه نحن بمونتي كارلو اللي بفوت على مواقع التواصل الاجتماعي تبعنا بلاقي كل شيء مهم ومفيد، يعني من الأخبار السياسية إلى المنوعات، يعني كله موجود.
1: و جميل ان يكون في تنوع، وجميل ان الانسان يختار ما يناسبه لحياته.
0: نعم.

0: نتابع سويا كافي شو ونصل إلى هذه الفقرة
1: مذاقات من العالم.
0: مذاقات معنا شيف نهى صفوت، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا بك، صباح الخير.
0: يسعد صباحك ومرحبا بك، وسعداء بإطلالتك معنا اليوم لأنه نتعرف سويا على وصفة. هلأ بتصور أنه هي يمكن لازم تكون متقنة حتى تنجح، ما بعرف إذا هالشي مزبوط.
2: هي وصفة سهلة جدا، ولكن مع الأسف الأماكن التجارية هي مخبوزات بيعملوها ويلونوها بشوية كركم ويسموها فايش. فاحنا النهاردة جايين نصحح المعلومة ونقول إن هي ما ينفعش تتعمل بأي خميرة، ليها خميرة معينة بتديلها الطعم المخصوص بتاعها.
0: طيب، لكن سنتعرف سويا على المقادير لو سمحتي شفنها.
2: أوكي، بنبدأ بإن احنا نعمل الخميرة قبل يوم الخبيز بيوم، يوم على الأقل، وهي خميرة طبيعية جدا ما فيهاش أي شيء صناعي. هنجيب سواء فول مدشوش، يعني فول من غير قشر، أو نجيب سمسم، أو نجيب حمص من أي نوع، معلقتين في برطمان، ونجيب حليب سخن جدا نغليه على النار، سواء حليب طبيعي كامل الدسم أو حتى حليب بودرة نحط حليب على مية، إنما أهم حاجة نغليه على النار ويبقى سخن جدا جدا، ونحطه في البرطمان مع الفول أو السمسم أو الحمص، أي حاجة متوفرة عندنا، وبنقفل البرطمان ده في الصيف أقل حاجة 24 ساعة، في الشتاء هيزيدوا شوية ممكن يوصلوا ل 40 ساعة. لحد ما نلاقي طبقات واضحة جدا في البرطمان، طبقة شفافة سائل شفاف وفوقه طبقة تشبه الجبنة شوية كده. بناخد هذا السائل، بس هنخلي بالنا عشان محدش يتخض لما بنفتح البرطمان بعد الخميرة ما بتكون اتعملت، بيكون ريحته مش حلوة. ريحته مش يعني حلوة،
0: أحسن ما يعتقدوا أنه فسد مثلا، ما حضرنا.
2: لا هو مش بايظ، ولكن لما بيدخل الفرن ويستوي بيبقى طعمه جميل جدا. هي دي الخميرة، اسمها خميرة اللبن، اللي بتدي طعم الفايش المخصوص، لأن الفايش مش مجرد مخبوزات مسبوغة أصفر. بعد ما بنعمل الخميرة دي بنعمل حاجة اسمها نكسر الخميرة. يعني ايه نكسرها؟ يعني نتأكد ان البكتيريا اللي فيها شغالة وهتخمر الدقيق. فأنا باخد الخميرة دي، لو كنت عاملها بفول او حمص بشيل الفول او الحمص بنقيه بايدي كده اشيله، انما لو عاملها بسمسم بسيبه مش مشكلة. ونحط عليها بقى دقيق، مثلا ممكن نحط نص كوباية دقيق وشوية مية، ونسيبها تاني في مكان دافي لمدة ساعتين. العلامة بتاعت نجاحها إن الحجم يتضاعف في المرحلة دي، في خلال الساعتين في مكان دافي. لو الحجم تضاعف يبقى الخميرة ناجحة جدا، وهنبدأ نشتغل نعمل بيها الفايش بتاعنا. هنحط عليها أول ما تتضاعف، مع الأسف يعني لو ما تضاعفتش هي هتدي طعم، بس هنحتاج بقى مع الأسف نحط عليها خميرة فورية، إنما إن شاء الله هتنجح معانا كل، لأنها خميرة سهلة وكل المرات اللي أنا عملتها فيها نجحت جدا. هنحط عليها معلقتين كبار سكر، هنحط عليها نص معلقة صغيرة كركم، نص بس مش كتير عشان ما يبوظش الطعم، وربع معلقة بهارات مشكلة، ومعلقة صغيرة بهارات مشكلة، حبهان قرنفل أي نوع بهارات عندنا، وبنحط ربع معلقة ملح صغيرة. وإحنا كنا كسرين الخميرة بكوباية دقيق، هنحط بقى بقية النص كيلو، يعني 3 كوبايات تانين، ونعجنها بحليب دافي مش بمية، لأن الفايش مخبوزات دسمة، يعني اللي بيديها الطعم برضو إن هي دسمة. وبنحط عليها

0: ربع كوباية سمن، ونعمل عجينة طبيعية جدا زي ما بنعجن أي عيش. وتاني نرجع نقول إن الخميرة، خميرة اللبن هي الأساس في الفايش وهي اللي بيديله طعم. وهنعجن ونسيبها تتخمر لتالت مرة بقى، ونكون مسخنين الفرن جدا. الطريقة التقليدية بتاعتها إن إحنا بنمسك العجينة نعملها صوابع زي الكفتة ونرصها في صينية، والصوابع تبقى لازقة في بعضها، فلما تستوي وتتخبز بنفك الصوابع وما نحتاجش نقطعها. دلوقتي عشان طبعا الدنيا تبقى أسهل ممكن نحطها في صينية ونخبزها ونبقى نقطعها. ملحوظة أخيرة، كلمة بيسكوي، كلمة بيسكوي الفرنسية معناها بيز يعني مرتين، وكوي يعني مستوي، مستوي مرتين. وهي دي الطريقة التقليدية الحقيقة اللي احنا بنعملها، وبنقول البيسكوي ده بتاعنا أصلا هو الفايش. ان احنا بعد ما بيتعمل وممكن ناكله طري علشان نحفظه، لان طبعا زمان كانوا بيخبزوا كميات مهولة، مش بيخبزوا نص كيلو زي ما انا بقول المقادير، ممكن يخبزوا 3-4 كيلو ما شاء الله، او ساعات 10 كيلو دقيق. بيتقطع ويدخل تاني الفرن علشان ينشف، فنقدر نحفظه من غير ما يتعفن أسابيع طويلة.
1: أوكي، يعني ممكن أنه يتم حفظه إذا عملنا كمية كبيرة، ما في أي مشكل،
0: ما فيش مشكلة خالص خالص.
1: إذن اليوم تعرفنا على طريقة تحضير الفايش، وكما ذكرت الشيف نهى صفوت انتبهوا جيدا، الأساس ونجاح الوصفة هي في الخميرة، فنجحت معكم الخميرة إذن نجح كل شيء. شكرا لمعلوماتك، وأيضا لكل ما قدمتيه لنا في هذه الوصفة في برنامج كافي شو، ونتمنى لك يوما طيبا.
0: مرسي لحضرتك، يوم سعيد إن شاء الله. شكرا، مع السلامة.

0: نتابع برنامجنا الصباحي، وأجمل تحية الآن إلى زملائنا في موقع مونتي كارلو الدولية
1: mc-dualia.com. طبعا للاطلاع على آخر الأخبار معنا من الموقع زميلنا شريف بيبي. صباح الخير شريف.
2: صباح الخير.
1: نبدأ يعني من تطورات فلاي دبي، يلي أصلا هذه التطورات تشغل العالم كله.
2: نعم، بطبيعة الحال آخر تطور هو ما صدر منذ قليل عن النيابة العامة في الإمارات، التي أكدت أن مساعد الطيار المتهم بطعن الطيار والقيام والتسبب بهذا الحادث قام بالموضوع بنية تنفيذ عمل إرهابي. حتى الآن ما من يعني تطورات إضافية، يعني هل كان يريد الهبوط أو تحطيم الطائرة بركابها الإسرائيليين، أم كان يريد التوجه بها إلى دولة ثالثة من أجل لا أعلم ماذا، مطالبة بمطالب معينة إلى آخره. لم يعني ما من تفاصيل إضافية. التفصيل الوحيد هو أن النيابة العامة الإماراتية أكدت أن النية الإرهابية من وراء هذا العمل. الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حتى الآن لم يصدر عنها أي تأكيد أيضا من جهتها حول تفاصيل الحادث، هل كان هناك نية إرهابية أم لا. ولكن وفقا للتسريبات الصادرة حتى الآن بطبيعة الحال بالنسبة للإسرائيليين هناك قناعة أن مساعد الطيار العماني أراد إسقاط الطائرة. يعني هذه القناعة لدى الأجهزة الأمنية، ولكن ما من
1: تأكيدات
2: أو تفاصيل إضافية حول الموضوع. طبعا المتوقع أن تتكشف المزيد من التفاصيل حول الموضوع مع ساعات النهار فيما يتعلق بهذا الحادث.
1: كان في كتير تعدد روايات يعني على الموضوع،
2: روايات وما زالت روايات يعني متعددة حتى الآن، وما زالت في كل لحظة تخرج رواية جديدة حول الموضوع، وهناك الكثير من الأسئلة والكثير من علامات الاستفهام حول الطائرة، الخطف، هل حصل لما يحصل إلى آخره. يعني الكثير من التكهنات، وطبعا السوشيال ميديا مليئة بهذه التكهنات، يعني لن ندخل في هذا الموضوع.
1: يمكن عودت فلاي دبي طيران إلى إسرائيل أيضا.
2: كلا.
1: يعني لم تعاود
2: فلاي دبي لم تعاود الطيران، وهناك واضح أن هناك نوع من التوتر الخفي بين إسرائيل والإمارات حول الموضوع. أيضا هو يعني هذا التفصيل هو عرضة للمزيد من التفاصيل لاحقا، ولكن حتى الآن فلاي دبي لم تعد إلى،
1: لأنه كمان في تضارب روايات يعني. نعم. بين خبر يقول ستعود مواصلة الرحلات، وأخرى تقول لا
2: يعني وفقا الإسرائيليين لم تعد.
1: نعم. طيب أيضا نعود إلى هنا إلى فرنسا شريف، الاحتجاجات الطلابية، طبعا الاحتجاجات بفرنسا اللي عم تتصاعد.
2: نعم، بطبيعة الحال الحكومة الفرنسية بمواجهة شارع لا يمكن التنبؤ بما سيقوم به. يعني الطلاب بالعادة الطلاب ينطلقون بتحركاتهم من انطلاقا من مبادئ قد تسمى بعلم السياسة وعلم الاجتماع مبادئ مثالية. حتى الآن ليس واضحا هل هناك قوى سياسية خلف هذا الحراك. طبعا هناك اتهامات لحزب فرنسا الأبية برئاسة جان لوك ميلونشون بالوقوف خلف هذه التحركات. الحزب رفض هذه الاتهامات، وجان لوك ميلونشون رد على ماكرون واتهاماته للحزب بالتسبب بهذه الاحتجاجات. ولكن الأكيد أن الاحتجاجات نابعة وفقا طبعا الحكومة الفرنسية اعترفت بأحقية المطالب التي انطلق منها الطلاب، نقص المدرسين، التدهور في المدارس العامة إلى آخره، والمطالب بالتحسين المستمرة. هناك وعود من وزارة التربية الفرنسية بالعمل على تحسين هذه المطالب وتحسين الشروط، ولكن حتى الآن واضح أن الشارع الطلابي بين قوسين ماض في تحركاته. واضح أن الموضوع لن يتوقف حتى الآن. واللافت الأكبر في كل هذا الموضوع هو أعمال العنف التي ترافقت مع
1: والتخريب
2: الأعمال والتخريب والحرق وإلى آخره. وهذا الموضوع وفقا للكثير من المراقبين يضعوه بخانة الاستفهام الكبير. يعني
1: هل هم الطلاب أيضا يعني؟
2: هل هم الطلاب
1: يعني
2: بالضبط؟
1: مثل ما شفنا بالسترات الصفراء يعني ما كانوا المحتاجين يلي فقط عم بكسر ويحرق يعني.
2: بالتحديد هذه هي التساؤلات التي تهيمن على التحليلات الآن. هل هم الطلاب؟ هل هناك أطراف أخرى يعني من غير
1: استغلت وجود الاحتجاجات وقامت بالتخريب يعني؟
2: طبعا
1: يعني هذا الموضوع نتابعه بتفاصيله دائما لحظة بلحظة، لأنه هلا موضوع الساعة بفرنسا على mcdorea.com. إلى إيران واجتماع كام ديفيد نهار أمس.
2: طبعا الكثير من التطورات في موضوع إيران. يعني لدينا اجتماع كام ديفيد الذي جاء بقيادة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. التسريبات التي خرجت من هذا الاجتماع وفقا لأكسيوس تحدثت عن قرارات أو بحث معمق في ملفين أساسيين هما إيران واليمن، ولكن تحديدا إيران. هذا يأتي ضمن تكهنات أكبر بشأن استئناف الحرب، مع الأنباء التي ترد بشأن التعزيزات العسكرية الأمريكية الجديدة القادمة إلى المنطقة. هناك الألاف من جنود المارينز القادمين، هناك حامل طائرات جديدة في طريقها، لا يمكن وصلت إلى المحيط الهندي. بالنسبة للإيرانيين، الإعلام الإيراني يتحدث عن الاستعداد لاستئناف الحرب. الكثير من التحليلات متجهة بهذا الاتجاه، تهديدات الرئيس الأمريكي وربطه طبعا يعني الحديث في الموضوع وحديثه عن ما إذا كانت إيران تقف وراء حادثة فلاي دبي أم لا. طبعا هذا يأتي بعد التكهنات بشأن دور لإيران في حادثة
1: فلاي دبي،
2: القاعدة البريطانية فيرفورد، ما إن كانت إيران مرتبطة بها. وطبعا هناك حادثة مانشستر والتخطيط للهجوم على يهود في مانشستر ومكة والهجوم على مكة وإلى آخره. فعمليا هناك نوع من الجو المتجه يعني إلى تحميل إيران مسؤولية هذه الأمور، وإن كان حتى الآن في إطار التكهنات وما من إثباتها.
1: ونتابع باقي التفاصيل على mc-dorea.com، حمل التطبيق الخاص بالإذاعة، أيضا مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا كلها يعني، والقناة الخاصة على الواتساب مونتي كارلو دورية. شكرا شريف.
2: أهلا
1: شكرا.
2: هذا سعيد.

0: عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم، يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً وفي 11:19 والسادسة إلى 1:15 مساءً بتوقيت باريس، على مونتي كارلو الدولية. توب سبور، المجلة الرياضية في مونتي كارلو الدولية. توب سبور يستعرض أسبوعياً ويحلل أبرز الأحداث الرياضية العالمية والعربية. توب سبور مع وديع فيعاني وعاطف علي صالح، كل اثنين عند 2:00 بتوقيت فرنسا. توب سبور، نبض الملاعب على مونتي كارلو الدولية.
1: العاشرة صباحا في إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس. إلى نشر الأخبار مع هدى العناز. أهلا هدى.
2: أهلا بك باسم، أجدد التحية لكل مستمعين الكرام ونستهل النشرة بالعناوين. النائب العام الإماراتي يعلن أن مساعد قائد طائرة فلاي دبي خطط لتنفيذ عملية إرهابية، وتقارير عن أنه كان محظورا من الطيران في عمان. مقتل 10 أشخاص على الأقل وجرح آخرين في هجومين بمسيرتين استهدفتا سكنا جامعيا ومركزا يأوي نازحين في مدينة الأبيض السودانية. في تصعيد جديد، ضربات روسية تؤدي إلى تعليق حركة المرور على جسر رئيسي في كييف، وروسيا تستعد لشن حملة واسعة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا خلال فصل الشتاء.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية بآخر تطورات حادث طائرة فلاي دبي، حيث نقلت وكالة أنباء الإمارات عن النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي صباح اليوم أن التحقيقات في واقعة رحلة فلاي دبي كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية، حيث باشر بتنفيذ مخططه أثناء الرحلة واعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة مستخدما فأس الطوارئ، كما حاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة. هذا فيما أكدت تقارير إعلامية أن مساعد الطيار العماني كان محظورا من الطيران في بلاده لأسباب أمنية تتعلق بالاشتباه بتبنيه آراء متطرفة. إلى السودان مستمعين الكرام، حيث قتل 10 أشخاص على الأقل هذا الأسبوع وجرح آخرون في هجومين بمسيرتين استهدفتا سكنا جامعيا ومركزا يأوي نازحين في الأبيض بوسط السودان. التفاصيل معك نجوى بن مبارك.
3: هجومان بطائرات مسيرة استهدفا داخلية جامعة كردفان ومركزا لإيواء النازحين في مدينة الأبيض، ووفق منظمة محامو الطوارئ أوقع الهجومان 10 قتلى على الأقل وعشرات الجرحى، فيما لم تحدد المنظمة مسؤولية أي جهة عن الهجوم الأول. في المقابل اتهم مسؤول حكومي في شمال كردفان قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم الثاني من دون أن يرد تعليق من القوات بشأن هذا الاتهام. تأتي الهجمات في سياق تصعيد عسكري متواصل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في شمال كردفان، حيث تعد مدينة الأبيض ساحة رئيسية للمعارك بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يربط وسط السودان بغربه. وتشهد الحرب تصاعدا في استخدام الطائرات المسيرة التي أوقعت أكثر من 1100 قتيل خلال الأشهر 5 الأولى من العام وفق بيانات الأمم المتحدة. وحذرت المنظمة الدولية سابقا من أن تصاعد المعارك في الولاية قد يؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا، مطلقة في تموز يوليو ما وصفته بالإنذار الأحمر بشأن الأوضاع هناك.
2: وفي إثيوبيا، وبشكل مفاجئ، أخلى متمردو تيغراي صباح اليوم عاصمة الإقليم الواقع في شمال البلاد بحسب ما أفاد به صحفي محلي لوكالة فرانس بريس، وذلك مع تقدم قوات السلطات الاتحادية نحو ميكيلي. في اليمن تتواصل المعارك الطاحنة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين تحديدا في مناطق عدة من محافظة تعز، ما أوقع 80 قتيلا خلال الساعات 24 الماضية وفق مصادر في الجانبين. إلى الحرب الروسية الأوكرانية مستمعين الكرام، حيث علقت حركة المرور على جسر رئيسي في كييف بعد أن تعرض لضربات روسية جديدة خلال الليل. عن تعامل كييف مع هذا التصعيد نستمع للدكتور عماد أبو الرب رئيس مركز الحوار والتواصل الأوكراني.
4: بالتأكيد أوكرانيا اعتادت منذ بداية الحرب على التعامل مع أي تحديات، ولكن هذه المرة يبدو أن التحدي صعب جدا، وأوكرانيا بالتأكيد تفكر بقلق في كيفية احتوائه من خلال مسارين. المسار الأول هو المسار الدبلوماسي، وإعطاء مساحة للوسطاء لفتح منافذ آمنة بحرية لسلاسة توريد البضائع، إضافة لعدم استهداف المدن أو المدنيين أو محطات الطاقة، وحتى الآن لم تحقق نتيجة، وإن كان هناك في هذا المسار تحديدا دور تركيا حول البحر الأسود. أما بالنسبة للمسار الثاني، أوكرانيا تعزز تصنيعها الداخلي وتعزز وتحاول أن تسرع في وصول المساعدات العسكرية الخارجية، وإن كان أيضا هي تحاول أن تستهدف العمق الروسي من باب تشتيت القوات الروسية وعدم تمركزها في هجمات فقط وأيضا استنزافها، وبالتالي الوضع مقلق، ونحن هنا كمدنيين في العاصمة والمدن حقيقة الكل يأخذ باحتياطاته، ولكن مهما كانت هذه الاحتياطات هي فقط من باب أوبر تخدير أو مسكنات فقط، لكن نخشى أن يكون هناك انهيار كامل لمنظومة الخدمات خاصة الطاقة والماء والإنترنت وغيرها.
2: الدكتور عماد أبو الرب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تفرض حظرا على تصدير الديزل، مشيدا بقرار الدول الأوروبية ضخ كميات من احتياطاتها. نهاية النشرة، عودة إليك في شو.
1: شكرا هدى.
0: كافي شو، غادة الخليل، باسم سلوم.

0: أهلا وسهلا فيكم من جديد ببرنامج كافي شو تحياتنا اللي عم يسمعونا في كل مكان عبر مونتي كارلو الدولية والأوفياء دائما لكافي شو. ولنا يا غادة أنه عم بكتشف أنا كنت مفكر العالم نسيوني من أيام سوريا من زمان كتير عم يبعثوا رسائل. تحياتي لكم كمان
1: وطبعا تحياتنا للونا وسلافة ولضيوفنا اللي رح يكونوا معنا بعد حوالي 20 دقيقة من الآن، نندا محمد، بشرى حاج ومحمد سامي.
0: رح نحكي عن العرض الذي يقدم في باريس بعنوان لملمت ذكرياتي برموشي، وثائقي عن حياة كاملة وذكريات من الطفولة حتى الآن من كتابة وتمثيل وبطولة ناندا محمد. فابقوا معنا لكن قبل الفقرة المنتظرة
1: الآن
0: كتير بنتظروها، قصص على الهواء.
2: كافي شو
1: إذاعة مونتي كارلو الدولية وبالتعاون مع مجلة العربي الثقافية الكويتية تقدم لكم نصوصاً لموهوبين شباب في كتابة القصة القصيرة التي يرسلونها إلى باب قصص على الهواء الذي ينشر شهرياً في المجلة. هذه الأخيرة ترسلها إلى أحد النقاد أو الكتاب العرب كي يتم تحكيمها واختيار القصص الثلاث الأبرز ليعطي رأيه وتعليقه، وللاشتراك في المسابقة على القاص أن يكتب نصه باللغة العربية الفصحى، أن لا تكون نشرت في أي دورية أخرى، وأن لا يزيد عن 600 كلمة.
2: قصص على الهواء، غادة الخليل.
1: قصة اليوم بعنوان ألوان الحياة لريم طالب من لبنان. جلست على كرسي الجلد ارتفع بي قليلا، ثبت ذقني ونظرت من خلال الآلة، رأيت منطادا ملونا يحلق بعيدا لا يشبه مناطيد كابادوكيا، ربما يشبه مناطيد أفلام الكرتون. قال الطبيب:
3: حسنا، هل يعاني أحد من أفراد أسرتك من مشاكل في العين؟
1: أجبت بالنفي، ثم طلب مني قراءة أحرف ترتسم على لوح مضيء على الحائط. كانت الأحرف تصغر تدريجيا حتى يمسي بعضها لا يشبه أحرف الأبجدية التي أعرفها بتاتا. أمسك بشيء يشبه نظارة معدنية، ألبسني إياها بهدوء، اختار عدسات دائرية من مجموعة عدسات يشبه اصطفافها في علبة كبيرة أفواجا من العسكر، وراح يطلب مني مجددا أن أقرأ الأحرف التي تظهر أمامي ويعدل العدسات. أمسك بورقة وكتب عليها أرقاما وأخبرني أني أحتاج إلى نظارة كي أرى ما حولي أوضح. قصدت محل بيع النظارات واخترت إطارا واستلمت نظاراتي في اليوم التالي. لم أكن أدرك أن ألوان الحياة ستتغير لهذه الدرجة. بدت أرى الناس والأشياء وكل ما حولي على حقيقته. شاهدت ألوان الحياة، شاهدتها بوضوح، شاهدت اللون الرمادي على ملابس ولد يحمل الحجارة صباحا في مشروع بناء مركز تجاري فخم في المدينة، واللون البني على جبهته المرطبة بقطرات العرق عند الظهيرة، واللون الرصاصي على يديه حين يعمل في محل تصليح إطارات السيارات مساء، واللون الأحمر، دم يسيل من جسده الذي أصابه الرصاص العشوائي في احتفال في البلدة، واللون الأسود في ملابس أمه التي لم تكن تعلم أنها ستودعه في ذلك اليوم. رأيت كل الألوان وكل المشاهد، كلها واضحة، كلها على حقيقتها. هكذا تبدو الحقيقة؟ ألوان الحياة قاسية غير مبهجة. عدت إلى غرفتي، خلعت نظاراتي وقررت ألا ألبسها في حياتي أبدا. استمعنا إلى قصة اليوم بعنوان ألوان الحياة لريم طالب، ومعنا للتعليق وإعطاء الملاحظات على هذه القصة الكاتبة الأردنية حنان بيروتي. أهلا وسهلا بك أستاذة حنان، تفضلي.
4: أهلا بك. قصة ألوان الحياة، هذه القصة لفتت نظري كونها قصة رمزية، يعني استطاعت الكاتبة من حدث عادي تغنيس هذا الحدث والانتقال به إلى مراحل أخرى من الوعي والتفكير. فالقصة كما لاحظنا تتحدث عن جلوس الجاوي عند طبيب العيون أو فني النظر لفحص نظره، وما تلا ذلك من إقرار الحاجة لاستخدام النظارة الطبية. لحد الآن الموضوع عادي جدا ومطروح لا جديد، لكن الكاتبة استطاعت أن تجعل من ارتداء النظارة رمزا للقدرة على تمييز الحياة والواقع وما تحمله من ألم ومن قبح. فمثلا استطاعت أن ترى حين فرضت نظارتها اللون الرمادي على يدي طفل يعمل في ورشة بناء، واللون الأسود في ثياب أمه حدادا عليه بعد أن أصيب بعيار ناري طائش. فالكاتبة خلال أسطر قليلة استطاعت أن تتطرق إلى العديد من القضايا، واستطاعت أن ترسم بعض ملامح الألم في هذه الحياة. هذا ما يحسب للكاتبة، لكن نهاية القصة إن كانت تقصد بها عندما قررت أن تخلع النظارة الطبية، إن كانت تقصد بها الهروب من الواقع فهذا ما لا أحبذه، لكن إن كانت تقصد هي حركة تمرد على قبح هذا الواقع فهذا يمكن أن يكون في صالح القصة. من خلال هذا الحدث استطاعت أن تقدم لنا مجموعة من الرموز، مثلا ارتداء النظارة الطبية هل يرمز إلى الخضوع لتجارب الحياة المختلفة، وبالتالي تستطيع الحياة بتجاربها القاسية والمؤلمة أحيانا أن تغير نظرتنا ورؤيتنا للحياة. فالرؤية هنا ليست بمعنى الإبصار، وإنما القدرة على استبصار الوجه الموجه للحياة. لهذا السبب اخترت هذه القصة لتكون من ضمن القصص الفائزة في هذه المسابقة، مع العلم أن القصص المشاركة كانت مستوى متشابه نوعا ما، وكان صعب التمييز بين مستوياتها الفنية.
1: أستاذة حنان، إذن لديك بشكل عام نظرة جميلة عن هذه القصة، وأيضا لديك الملاحظات وهو المطلوب. سنتحدث قليلا عن فحوى هذه القصة. أولا يعني كشف الواقع من خلال النظارة، في عدة أشياء استوقفتني لو سمحتي أستاذة حنان. بتقول ريم طالب أنه رأيت طبعا وقت فحص العيون منطاد لا يشبه مناطيد كابادوكيا، هون أدخلت مثلا منطقة سياحية معروفة بتركيا ويعتبر المناطيد من الأنشطة التي تجذب السياح. أنا حابة شوف رأيك بأنه أحيانا الكاتب يدخل كلمات يجعلك أيضا أنت تبحثين أنه ما معنى الكلمة، أين هي المنطقة، يعني معلومة. فهل هذا شيء أيضا محفز للقارئ أنه يستطلع على أمور يمكن لا يعرفها؟
4: نعم، جميل الملاحظة جدا، لأنها فعلا لفتت نظري، لأنها في السطر الثاني من القصة. جميل جدا أن يكون الكاتب على درجة من الثقافة وأن يعطي ملمح من هذه الثقافة، لكن ألا يكون مقصودا لذاته. يعني جاءت هذه الكلمة تدل على ثقافة الكاتبة، واستخدمتها وضفتها توظيفا سليما في القصة للفت انتباه القارئ للمناطيد وقضية فحص النظر، وبالتالي استدرجته لفكرتها في القصة. لكن ألا يكون ذلك مقصودا، يعني ألا يكون مقصود استعراض الثقافة، لأن يعني الكاتب عليها أن يكون عنده سعة ثقافة وغنى معرفة يظهر ذلك في كتابته، على ألا يكون ذلك مقصودا
1: طبعا، يعني وأنه كأنه جاي بإنسيابية في أسطر القصة التي نقرأها. هناك أيضا جملة أخرى، هذه الكاتبة تقول اختار عدسات دائرية من مجموعة عدسات يشبه اصطفافها في علبة كبيرة أفواجا من العسكر، وهيدا وصف آخر أيضا، الوصف العسكر، الناس اللي ربما فيما بعد حنعرف أنه الناس أحيانا يكونون أقصى من العسكر.
4: نعم، جميل. يعني استخدام الصور الفنية في القصة القصيرة ينبغي أن يكون بحذر، ألا تكثر من استخدام الصور الفنية، وكما قلت حضرتك أن يكون استخدام الصورة الفنية بهدف الوصول أو التمهيد للفكرة. فجميل ما طرقتي إليه إنه هذه العبثات اللي تشبه العسكر دلالة على قسوة الحياة وعلى جمودها وعلى خلوها من الدفء وعلى وجود ملامح القبح فيها، خاصة للإنسان اللي عندما يرى أكثر فهو يشعر بالشقاء أكثر، كلما زاد وعي الإنسان زاد شقاؤه. فاستطاعت الكاتبة أن تحبس قصتها بحيث تكون محورة حول الفكرة الرئيسة التي تريد إيصالها إلينا بطريقة ناجحة إلى حد كبير.
1: الواقع هو قاس كما لاحظنا في هذه القصة، وجميل ومهم أن دائما نتحدث عن عمالة الأطفال، وهو ما تطرقت إليه حنان بيروتي. طبعا عمالة الأطفال اللي اليوم تزداد في ظل الحروب، في ظل الأزمات الاقتصادية، في ظل عدم تمكن الأطفال للذهاب، وفي ظل استغلال أيضا الذي يتم من خلال عمالة الأطفال، وأنه هني أرخص يد وإلى ما هنالك. وحتى للأسف الأهل أحيانا هم الذين يدفعون بأبنائهم لضيق ذات اليد. فهون تحولت ليس فقط إلى مأساة عمالة، إلى مأساة وفاة أيضا. يعني كان في تدرج تصعيدي وصولا إلى وفاة هذا الصبي، وأيضا عشوائيا يعني ذهب هيك سدى. فهون خلينا نحكي شوي عن هذا التصاعد في هذه القصة، وهل بالفعل أدى إلى ما تريده الكاتبة من إيصال رسالة؟
4: نعم، الآن عمالة الأطفال دائما ترتبط بتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية، هذا جانب مؤلم. أيضا استخدام الأعيرة النارية في مناسبات الأفراح والتي قد تقلب حياة آخرين إلى ألم. واستطاعت الكاتبة خلال قصتها وبطريقة انتيابية كما قلتي ودون مباشرة فجأة، استطاعت أن تتطرق إلى هذه المواضيع. يعني اختارت مواضيع مؤلمة في الحياة أو جوانب مؤلمة في الحياة كي تؤكد على فكرتها. يعني أحيانا الإنسان الحالم الذي لا يرتدي نظارة لرؤية الحياة قد يكون هاربا من الواقع، ينظر ولا يرى، لا يرى الجوانب المؤلمة في الحياة. لكن بارتدائها النظارة استطاعت أن ترى بعض هذه الجوانب وتميز ألوان الحياة التي فيها الكثير من القبح. لكن أكرر على فكرة إنه الكاتب مهما كانت درجة وعيه أو المثقف، عليه دائما أن يشعل قنديلا للأمل، لأنه المتلقي أو القارئ يعي أن الواقع مظلم ويعي أن هناك ألم كثير في الحياة. هو يريد من خلال قراءة القصة القصيرة أو قراءة أي نص أدبي يريد أن يرى بذرة للأمل في هذا النص. فعادة أميل إلى أن تكون نهاية القصة أو أي نص أدبي أن تترك ضوءا في عتمة الواقع، لأنه الجميع يعيش في واقع مظلم ومؤلم، وهو يمكن أن يرى ذلك في نشرة الأخبار، في ظروف الحياة، حياته، حياة الآخرين. لكن الكاتب مهما كانت درجة وعيه ومهما كان مدركا لحجم الألم في هذه الحياة، لابد أن يترك نقطة ضوء في هذا النفق الطويل.
1: إذن هذه هي ملاحظة الأستاذة حنان بيروتي، يعني تمسكوا بالأمل، الأمل موجود، وهذا ما نتمناه دائما. يمكن في أحيانا منكون شوي متشائمين، يمكن قليلا سوداويين، لأنه الواقع كل يوم عم بيكون أقسى من الماضي. اليوم ما تنسى أستاذة حنان في نظرات عم تاخذنا لعالم افتراضي، في من القساوة وفي من الوحشنة إذا جاز التعبير ونعترف. يعني هذه النظرات اللي عم تكشف لنا الحقيقة ربما عم بتضاهيها النظرات اللي عم تاخذنا إلى عوالم افتراضية مخيفة
4: تزرع بذور إضافية للألم. نعم،
1: وخصوصا على أبنائنا، على هالجيل، على المراهقين، لأنه ما بنعرف هو لهن المستقبل، فماذا يشاهدون؟ يعني هيدا موضوع آخر.
4: هذه هي قضية أخرى يعني بحاجة فعلا للحديث عنها.
1: قصة ألوان الحياة استمعنا إليها وهي بقلم ريم طالب من لبنان، أعطت ملاحظاتها وعلقت على أسئلتنا الكاتبة الأردنية حنان بيروتي. شكرا للمشاركة وإلى اللقاء.
2: قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها الصوتية غادة الخليل. قصص على الهواء في برنامج كافي شو.

0: ونتابع سويا كافي شو، نصل إلى آخر فقرات اليوم.
1: مساحة حرة.
0: لملمت دموعي برموشي أو بأهدابي، ما بعرف أيها الأفضل، عمل يمزج بين السيرة الذاتية، التوثيق والخيال، ينطلق من محاولة استعادة ذكريات الطفولة ليفتح أبوابا على الذاكرة العائلية، الأمومة، الهوية، المنفى، العلاقة المعقدة بين الإنسان ووطنه. وهذا العمل يطرح العديد من الأسئلة: كيف تشكلنا ذكرياتنا؟ هل نستطيع التصالح مع الماضي ومواصلة الحياة رغم ما يتخلله من غياب؟ وأسئلة لنتعرف على هذا العرض الذي يقدم في العاصمة الفرنسية في إطار موسم المتوسط الذي يتواصل حتى نهاية هذا الشهر. وطبعا نتعرف على الأعضاء والأفراد المشاركين في هذا العرض. نبدأ بالسيدة بشرى حاجو، فنانة مكياج معروفة، بدأت العمل في هذا المجال منذ أوائل التسعينيات وأسهمت في عدد كبير من الإنتاجات الفنية، مصممة المكياج، ولكن أيضا شاركت تمثيلا في عدد من الأعمال بأكثر من 50 إنتاج مسرحي وسينمائي وتلفزيوني. وسنتعرف على دورة في هذا العرض المسرحي. محمد سامي، واحد من أبرز عازفي الكمان كمان في مصر، يتميز بإدخال تقنيات موسيقية حديثة في مشاريعه، وهو مشارك عزفا في عرض لملمت دموعي برموشي، يحاول أن تكون للموسيقى صوت كما صوت السيدتين المرافقتين. أسس فرقة الدور الأول أو الدور الأول، وأيضا بمهرجانات مسارح دولية عربيا عالميا، وألف أيضا ألبومات. نأمل أن نرى ألبوم جديد في العام المقبل. ونندا محمد، أهلا وسهلا فيك، الكاتبة وطبعا الممثلة في هذا العرض، وغنية عن التعريف لأنه العديد من الأدوار الهامة التي لعبتها مسرحيا سينمائيا وتلفزيونيا ما بين سوريا ومصر التي وصلتها قبل أكثر من 14 عاما في عام 2020. منحت وسام الفنون والأداب الفرنسي برتبة فارس تقديرا لإسهاماتها الاستثنائية. شاركت حتى كتابة عددا من الأعمال المسرحية. واليوم نتعرف على هذا العمل الذي كتبته، الفكرة انطلقت من عدة سنوات إلى أن رأى النور، فماذا عن هذا العرض؟
2: أهلا وسهلا فيكم جميعا. أول شيء أضيف على أضيف الصديقة ناندا محمد كمان، نصرنا عشرة زمان نشوف بعض
3: دائما حلو كتير لما جاء باريس يكون معك.
0: بس يمكن قبل ما نقولهم حنقولهم سلامتهم، هلا حيسمعوا أصواتهم كلها مقطعة مبحوحة.
2: إذا عديتوني
3: لا إن شاء الله، لا نعدينا إن شاء الله
2: بصير ذكرى. أنا
3: هو إيه بس بتقول شغلة إنه هي لملمتوا ذكرياتي برموشي مش
0: ذكرياتي،
3: سو أنت معك
0: دموعي لأنه في دموعي
3: بس لأنه الرموش يعني أقرب له الدموع، بس هي لملمت ذكرياتي.
0: صحيح
2: هاي ذكرياتي اللي كتبتيها بباريس خلال إقامتك بمدينة الفنون هون بالعاصمة الفرنسية، وبتخيل قبل عودتك إلى سوريا وقديش كانت الإقامة والبعد الجغرافي عن سوريا وبلدك الثاني مصر محرض للذكريات، وبتشوفيها بطريقة مختلفة وأنت عم تكتبي النص.
3: إيه هو يعني هذا المشروع صار لي عم اشتغل عليه بصراحة يعني أكتر من 5 سنين. كفكرة بلش هيك يعني، كانت الفكرة أول شيء إنه يكون مونولوج بس لحالي على المسرح مع موسيقى. سامي كان براسي موجود بالعرض من وقتها، وكنت عم حاول هيك أفهم علاقتي مع حالي بين سوريا وبين مصر وبين طفولتي والذكريات اللي عم يعني عم نضيع شوي شوي
2: يعني هي
3: كأنه هي كانت محاولة لأرجع أتذكرها وأرجع أفهم يعني سياق هيك البلدين مع بعلاقتهم معي. وشوي شوي لما كنت مثل ما عم بتقول باسم اجيت على السيتي ديزار بباريس من سنتين ونص، كان عندي إقامة للكتابة الإبداعية، بلشت أكتب وكنت عم بحكي مع ماما تليفونات اسألها لأنه أنا ما عم تذكر شيء تقريبا كنت، وهي كانت يعني مثل حارسة الذكريات يعني عندها كل الصور والفيديوهات، وطبعا ما شاء الله ذكريات ذاكرتها أحسن من ذاكرتي، وكل ما اسألت لي شو ما عم تتذكري كذا مدري شو. فإجت فكرة إنه ماما تكون معي على الخشبة كممثلة، عم تعمل دور أمي كمان. من كل هاي المكالمات بيناتنا اكتشفت وقتها إنه هي كصوت جيل مفروض أنه تكون معي. حسيت أنه مهم أنه يكون في مش بس صوتي أنا اللي عم بيحكي عن هاي العلاقة مع البلد
2: بس كلها مؤلمة. يعني حدا بينكوش بذكريات مؤلمة نندا؟
3: يعني هو كله مؤلم ومؤلم، منك وشغلات بنعرفها أحسن منك وشغلات. لا يعني هي بتعرف، هو يعني أنا برأيي الفنان يعني عنده دائما فرصة أنه يستخدم حاله كمان بالفن ليفهم أكتر علاقته مع الفن أصلا. يعني فبالعكس أنا بحس أنه أنا يعني أكيد كان صعب أول شيء أخذ هالقرار، بس هلأ يعني بعد ما عملنا العرض وصرنا عم نعرضه مبسوطة كتير فيها.
0: نعم مدام بشرة كمان من رحب فيكي، أهلا وسهلا فيكي، تسمعينا كتير بعرف.
4: أنا من أيام كنت بالبكالوريا وعم أدرس البكالوريا كنت أفتح مونتي كارلو.
0: سلامة قلبك يا عزيزي، كيف بدها تكون اليوم؟ طيب مدام بشرة خلينا نحكي شوي عن إقناع أول شيء نندا كيف جلبتك على المسرح، وذكرت جملة كتير مهمة هي بتقلي كنت تقولي لها ما عم تتذكري شيء وتتردديها بالمسرح، ما أقول بتقولي ما عم تتذكري شيء.
4: مزبوط.
0: ففقدين هذه الذاكرة اللي عم تحكي عنها الابنة، حنقول نندا هلأ حنبعد عن نندا، الابنة مع والدتها، فقدان هذه الذاكرة إن كان العائلية إن كان والدها إن كان الأماكن التاريخ، قديش كمان هيدا كان الأم إلى سبب، هل يا ترى كان إلى سبب بهذا الأمر بالوصول إلى هون؟
4: والله مو بس أنا، كل الظروف اللي عشناها أنا وناندا وصلتنا لهالشي. عشنا كتير ظروف يعني مختلفة، يعني تطور حياتنا أنا وناندا. أول شي ناندا رفيقتي، يعني مو بس بنتي، هي صديقتي. فكل شي عشنا كان عم يتخزن عم يتخزن عم يتخزن، وأنا مثلا تفاجأت إنه هي في شغلات نسيانتها. تفاجأت هي تحكي تصل فيني على الأردن تقولي ماما فلان شغلة شو هي لي أنشاد أحكي لها بقى تاري. هي أحيانا كانت تسجل المكالمة وأنا ما معي خبر، وأنا قاعدة عم دور بالوراء وبالصور وتذكر أشياء وأحكي لها ماما هيك عملت وبابا هيك عمل وكل التفاصيل. ليوم قلت لي ماما أنت معي بالمسرحية؟ قلت لها نعم. قلت لي أنت معي بالمسرحية جازي لي حالك. فأنا
2: بسطتي وقفتي،
4: أنا كل اللي صار فيني كل
0: مسؤولية
4: مسؤولية
3: بسطت كتير. قالت لي أنا طول عمري بحلم بمثل على المسرح وبحطيتها بالعرض بقولها يعني المشهد موجود.
4: بسطت نفس الوقت صدمت يعني إنه مسؤولية، وين رايحين؟ فرنسا حضري لي حالك. نروح على النورماندي نعمل بروفات؟ قلت له نعم. قلت لي بعدين عنا عروض بكذا وكذا. فأنا خلاص صرت بقى كل وقتي صار نسيت أنا المكياج وكل شيء، صرت بدي أقعد بدي أحفظ بدي يعني مرحلة جديدة. وبهذا العمر الصغير تبعي يعني
0: لا بس بتجنن على
2: فكرة اللي عم بيشوفنا بفكرك اختنا ناندا.
4: فهيك صارت. ومن حظي كما أنا لغتي فرنسي، بالمدرسة درست فرنسي فبنبسط لأنه بيفهموا علي. أنا كل مكان بيحكوا إنجليزي أنا ما بعرف إنجليزي، فوقت جينا على فرنسا كنت مبسوطة وعم بسترجع عم بسترجع لغتي كمان. ما بعرف شو بدي أحكي، كانت شغلة كتير حلوة بالنسبة لي
2: أنه هذا الشغف بالمسرح اللي رجعك أصلا بزمانات من السويد. يمكن
4: هو بدايتي كانت بالمسرح، أول شيء سينما، أول شيء فيلم سينما، بعدين مسرح على طول. بعدين زوجت حبيبي الله يرحمه، حبيبي زوجي كان مخرج مسرحي،
2: مخرج الأردني.
4: فكمان أنا إذا ما كنت مع ناندا بروح المعهد لعندها هي عم تدرس، رجع على عمان هو عنده مسرحية روح اشتغل بالمسرحية
0: بهالجو العام.
4: فكله الجو العام كله مسرح. بس نعم. أول مرة فوت مو بامكم بالكواليس،
0: بتكوني على المسرح على الخشب.
4: هذا تفاجأت.
0: نعم. وطبعا محمد سامي كمان من جدد التحيات لحضرتك. الموسيقى كما ذكرنا ما بنسمعك بس منشوف حضورك من خلال الموسيقى ومن خلال أيضا اختياراتك. خلينا نتحدث شوية كيف ترافق الممثلتين على المسرح بما تقدموا وشو دور الموسيقى اليوم أهميتها، لأنه عدة يعني نسمع شيء شرقي بنرجع نسمع شيء غربي بنرجع نسمع شيء إلكترو، فخبرنا عن التوليفة كيف عملها.
5: والله هو كان صعب شوية الاختيار، إن أنا ألاقي حاجة بسيطة مجردة وفي نفس الوقت تبقى قوية في الإحساس. أنا ما عنديش أي نوع من أنواع التحفظ على نوع مزيكا معين، أنا بحب أسمع كل حاجة، لأن أنا أصلا ابتديت سامية بصراحة. يعني يمكن أنا تعلمت كمانجا عندي 14، وده يمكن متأخر شوية للكمانجا، بس يمكن اللي فادني إن أنا كنت بحب أسمع أكتر من إن أنا أركز في التوجه معين، كلاسيكي ولا شرقي ولا هندي ولا إلكترو ولا. ففي الآخر ده يمكن هو يمكن عمل البعد لطريقة المزيكا اللي تركبت في العرض. في أجزاء لازم تبقى معاصرة، في أجزاء لازم أدور على صوت قديم لأن الحكاية قديمة في نفس الوقت. فهو ده اللي خلاني أحاول أعمل التجانس دوت ما بين بعض المشاهد، لا ده أنسب هنا.
0: يعني خصوصا لما بيكون في عروض للوثائق للجواز السفر، يعني هي ما في كلام، في الموسيقى وفي الفيديو الموجود
5: بالضبط.
0: نعم هون كمان يعني اختياره لهذا.
2: تعترك بالقصة كمان، قصة ناندا قديش ساهم بتأليفك لهالموسيقى؟
5: هو كان صادم بالنسبة لي، يعني أنا برضو
2: ما كنت أعرفها.
5: لا يعني طبعا
3: يعني كان تفاصيل كلها أنا نفسي ما كنت بعرف تفاصيل،
5: يعني الشكل العام يمكن عندي فكرة عنه، بس التفاصيل كانت صادمة بالنسبة لي طبعا جدا. يعني كحياة البنت لسه مش عارفة مين باباها، مش عارفة
0: الأب البيولوجي اللي ما بتعرفه، مش عم نحكي عن خالد الطريف اللي هو اللي بتعتبره الأب
3: اللي أول مرة كعملت
5: ساسين،
0: هو عراقي واللي رفضتيه كما هو رفضك.
3: صحيح، يعني بجوز هو رفضني قبل ما أنا عرفته.
0: يعني قبل ما تتعرف عليه، بس لما شفتي حسيت إنه ما في شيء.
3: ما في هو الحكاية تبع الناس، العمود الفقري تبعها هي رحلة السويد أو اللي هي أصلاً يعني أكتر شيء أنا ماني متذكرته. ففعلاً سامي في تفاصيل ما كان بيعرفك، لأنه في
0: إذا أنت مش عرفتيها كلها
3: يعني
0: تفاصيلها،
3: في شغلات أنا نسيانتها أصلاً، وفي شغلات ماما ما حكت ليها حقيقة. في جزء اللي نحن بنقوله بالعرض هو أنا اكتشفته أنا عم بعمل ريسيرتش مع على العرض، ويمكن مثل ما قلت أنت باسم هو في جزء منه علاجي، لأنه أنا كنت محتاجة أسمع هذا الكلام من أمي، محتاجة أعرف أشياء، ويمكن ما كانت رح تقلي كل هاد غير إذا عملت العرض. فرحلة السويد اللي هي أول مرة كنت بسافر فيها بحياتي مشان نتعرف، عشان أنا أتعرف على أبي اللي أنت كنت بتعرفي طبعا. بتكمل فيها الحكاية، بس طبعا بيتخللها كل شيء يعني حواليها بالشام وبعدين لمصر. وأصلا أنا ببلش العرض بأبعد ذكرى هي ممكن تكون مأثرة علي بشكل غير مباشر، لأنه كمان بالعرض بستعرض جزء من الترومات اللي
0: هون لندا بتعملي لوحات، يعني اللوحات بهذا العرض المسرحي، تروما رقم واحد، تروما رقم اثنين.
3: صحيح،
0: كل خبر صدمة بيكون صادم لإلك، كل استكشاف بالأحرى لحقيقة ما.
3: مزبوط.
0: هو صدمة،
3: يعني أنا لما عرفت

0: البساطه ان الواحد ازاي يقدر يستوعب الحاجات بشكل اريح له بكل بساطه. يعني ده التعبير ان هو يبقى ما ياخدش كل حاجه على صدره مثلا, ما يكتمش دايما الحاجات اللي جوايا, لازم يطلعها بشكل بسيط.
1: يعني رغم ما مر في
2: صار
3: يحب الأكل اللي فيه لبن,
1: لبن
2: يحب الأكل السوري
3: يدخل لبن, يحب كوسة بلبن.
2: ماما فخورة كتير فيه أنه يحب أكلات لبن.
1: طيب أنا بنرجع شوي إلى ست بشرة. الحقيقة في هذا العرض كمان في جملة استوقفتني اللي هي بتقولي لفيها لبنتك إنه أنا بعتذر عن كل أشياء مررت فيها من وقت ما كنتي صغيرة إلى النضوج. هذا الاعتذار المتكرر أهم شيء أو أكثر شيء بيكون بتناول ماذا؟ أي ما مر في بحياتكم الاثنين يعني كمان
3: بتناول كل لحظات حياتنا اللي مرينا فيها المتنوعة. أنه عاشت ناندا ما شافت أبوها, طبعا مو ذنبنا نحن يعني, عاشت بس وحيدة كانت ناندا, كنت أتركها مشان أروح أشتغل. كان صابني اكتئاب ولادة وجبتها كمان بسبب الحالة اللي عشت فيها من زواجي. فبعتذر أنه في شغلات كنت حابة أسوي ليها وما قدرت أسوي ليها, وهذا المشهد تحديدا أنا عن جد بصير بأشعر بدي بصير دي أبكي بآخر المشهد, ما بمثل يعني فيه. ولحد هلا بحس إني شو ما عملت بحس إنه أنا مقصرة معها, لأنه ناندا غمرتني بكل شيء.
1: شو حلو. شو جوابك ناندا؟
2: أنا صراحة يعني هذا المشهد كتبته من لأنه في وقت عملنا فيه يعني كنت عندي أسئلة وطلبت وقتها من صديقتي الرائعة بيسان الشريف, هي فنانة السينوغرافيا اللي عاملة سينوغرافيا العرض وعاملة سينوغرافيا والفيديو كله اللي بالعرض. طلبت منها أنه تصور تسأل ماما أثناء البروفات بالنورماندي شوية أسئلة وتصورها. أنا كنت ما بدي أنا يعني أنا في شغلات أنا سألتها وكتبت وعرفت أني بدي حطها بالنص, وفي شغلات كان بدي أنا ما مو أنا اللي أسألها سؤال وهي صورتها. والحقيقة أنه هذا النص المونولوج هي قالته بالتصوير. هي قالت لها شو بتقول يا ناندا هلأ بعد ما اكتشفتي أنه في أشياء كتيرة هي ما بتعرفها, فقالت هذا الكلام. وأنا برأيي هو يعني شجاعة كبيرة من أم أنه تقوله. أنا بحس بالعكس يعني, أنا بحس أنه هي اللي غمرتني هي اللي أنقذتني. ما عندي شيء أعتذر منه أكيد, بس قصدي أنه أنا بشوف أنه هي عملت كل شيء بتقدر تعمله. وبشوف أنه كل الأهل قد ما عملوا بتقلوا الأولاد
1: بيطلبوا أطلبوا
2: بالضبط.
1: طب نحن حنسمعكم شيء

0: يعني هي الغنية اللي منا اسم العرض لملمت ذكرياتي برموشي، ومنا كل يمكن شكل علاقتي مع العرض ومع سوريا. هاي الغنية ستي كانت بتحبها كتير، لغنيتها المفضلة، كان دائما تطلبها مني اني غنيها، وبحكي بالمونولوج باخر العرض المسجل بعد ما انزل على الشام. قديش بوقتها كانت كل ما تطلب مني الدعية ولا خلص،
1: وغنية صعبة
0: وبالفصحى واصلا وتضل مصر وتبتزني عاطفيا وغني لها. هلا اذا يعني اذا الواحد بيدفع كل اموال الدنيا ليرجع هيك لحظة، فمن الغنية مع كل يعني صارت هيك وسام يشتغل عليها بالموسيقى،
2: وهي اللي جاي منها روح المزيكا كمان
0: يعني، ولو بشكل غير مباشر.
1: ما بنسمع فيروز، بنسمع خليط ما بين صوت السيدة فيروز، ولكن
2: يعني أنا حاولت أخذ مثلا مقدمة الموسيقية بعد كده في الآخر صوت فيروز بيظهر، بس ما

0: قطعة وهو مش واضح.
1: مش واضح.
0: بالضبط. فأنا تقريبا اتبنى عليها الموسيقى يعني. أنا
1: وديش فيروز صار فينا؟
2: طبعا.
3: كنا.
2: فيروز طبعا. طبعاً. ستة الصبح يعني كانت كل وقت حاطة على فيروز. على طول. على طول. كليشة على الآخر بس هيك الحقيقة يعني.
1: هيك.
3: كليشة حلوة يعني.
2: كليشة حلوة أكيد أكيد أكيد.
3: العكس تماما. طيب أنا بدي أحكي عن البروفات. حضرتك والدتك ناندا محمد عم تنكشوا ذكريات الماضي كيف كان
2: تبع الدكه تبع سامي بالخصوص
3: قبل ما اسالكم بدي اعرف هو كيف شافك شو شفت انا كيف كان
0: لا وانا اكيد بنتناكف في البروفات طبعا يعني بالضبط ف لا بس يعني حلو طبعا لو انت يعني لو الجدال في جوه صلب الموضوع عشان يطلع بشكل احلى فده احلى حاجه اصلا هذا احلى حاجه بتطلع الشغل حلو اصلا
3: لانه هذا بيدخل فيه الشخصي ما عم نحكي أكيد. بس شغل يعني عم نحكي عن ذكرياتكم مع
2: أنا
3: بعض
2: انا كنت كاتبه النص كله قبل ما نبلش بروفات وما كنت مقري تونيا يعني هن ماما تقول لي بعثي لي طب لأقرا قبل ما نسافر عملنا نحن اول ريزيدنس بالبروفات عملناها بالنورماندي اسبوعين كنا أنا وماما وسامي وبيسان ومرام عبد المقصود اللي هي بنوجه لها تحية كتير كبيرة هي التكنيكال دايركتر وستيج مانجر بالعرض صديقتي المصرية الرائعة كل وقت اللي بعتيلي النص طيب سامي قلي طب خليني أقرأ حضر هيك قلت لهم أنا برأيي نوصل وكنت حابة أنه ما يفكروا بشي ولا يعني نتناقش قبل ما نصير بلحظة البروفات طبعا أثناء البروفات كنت عم قص من النص حسب نحنا شو عم نعمل وطبعا كان في لحظات مثل هي اللحظة اللي كتب اللي ماما قالت فيها البودولوج هضفتها في لحظات سامي كانت عليه كمان مو سهلة لأنه كان عم يكتشف تفاصيل عني بحياتي وبلحظة قال لي طب أنت ليش ما قلتي لي مثلا هاد شي فقلت له أنا يمكن كنت عم مانع أنه أنا اتذكر فيمكن انا اصلا عقلي يعني دماغي نساني اياهم مشان انا ما افكر فيهم فيمكن كان الطريقه الوحيده انه نرجع نواجههم هيك ونشوفهم انه اعمل العرض بس انتوا طبعا
3: كان يتحول البروفا لنقاشات ما لها علاقه بالعرض بما انه
2: مو كثير صراحه لانه هن الاثنين كثير بروفيشنال يعني ماما صحيه ما انا ممثله محترفه بس هي عندها خبره رائعه وطويله جدا بالشغل مع الممثلين وبالمسرح سامي نفس الشيء واشتغل كثير مسرح هو فبصراحه هن الاثنين كانوا يعني
1: تسمع كلام المخرجه
2: جدا
3: ابدا
2: كانت لحظه مناسبه اني عم تعمل شو ما بدي فهي يعني استنمت بصراحه
3: في شغلات ما بتصير غير معك كأنه ناندا التي سكنت البيت قبلي وهلأ عم تروحي على ذكريات ما بتصير مع أي إنسان كأنه
2: يعني
3: الناس بتصير معك نوعا ما غريبة
2: يعني يمكن لأنه أنا يعني بتعامل مع المهنة تبعي ك يعني كجزء من حياتي مش شيء منفصل فهي دائما بتأثر بالطالع يعني بكل شيء
1: نندا محمد حنختم ب يعني ختام العمل المسرحي كمان مونولوج
2: صحيح
1: امتي فيه وعدة أمور الحقيقة بتستوقف أولا كان خوفك لما وصلتي إلى مصر إنك أنت عم ترجعي تبدي حياتك من جديد من صفر المسرح هذا المسرح والخشبة اللي فيه خوف إنك ما تقدر تصعد عليها وإنك تفقدي الذاكرة يوما ما بتقولي أكبر خوف إنك ما تعودي وتعملي مسرح وإذا ضاع المسرح شو ممكن يصير فيك يعني من بين الأسئلة سوريا اللي عم تبعد ذكريات اللي عم تمحى كيف ممكن أقدر إني أتذكر كل ما أدمه على المسرح وما يمكنني أتذكر حياتي بسوريا وهون من الأسئلة وعدتي إلى سوريا عدتي إلى بيت الجدة وشفت اللي هني ساكنين فيها شو شكلت هذه العودة هل أعادت هذه الذاكرة أنه تعترفي حتى لما وصلتي إن أنت ما تذكرتي شيء
2: رجع سوريا زبطت شي براسي أنا ما بعرف شو هو كان اللي مزابط ما بعرف كيف رجع زبط بس في شي كأنه هيك مثل مثل كأنه كان في شيء ملخبط هيك ورجع أخذ شكله الطبيعي اللي أنت متعودة عليه بإحساسك بحالك براسك. أنه عندك بلد تقدري ترجعي له إمتى ما حسيتي.
1: حسيتي براحة.
2: حسيت براحة تامة. مع أنه في كتير شغلات ما كنت عم تذكرها، مع أنه الزيارة تبع البيت كانت من أقسى اللحظات، لأنه أنت تشوفي بشكل هيك واعي وواقعي أنه حياتك القديمة راحت وما عاد رح ترجع. العائلة ما أنا موجودة بالبيت، كان صعب كتير صراحة زيارة البيت،
1: وكان في رفض من الوالدة أن تعود معك. مزبوط. أصريت عليها تقلك أنا ما برجع.
2: ايه السبب
1: خليها نرجع نسمع السبب.
4: السبب أنه حكيته بالمسرحية، أنه أنا ماما جيت لعندي على الأردن، عاشت آخر سنوات حياتها عندي 6 سنين الأخيرة.
1: والدتك؟
4: إيه ماما. فانحرمت من هي انحرمت من بيتها. انحرمت من ذكرياتها، وضلت عندي وتقلي إنه أنا وما تنبسط ولا بشي، وتقلي أنا بس بدي أقعد ببيتي وشنينتي. صح. وتوفيت عندي بالأردن.
1: فأنت ما فيكي بقى ترجعي تشوفي.
4: فأنا وغير هيك بحكي الجملة إنه مو هي البلد نفسها اللي هي بذاكرتي كانت، ما بدي غير صورتها. أنا ما بدي غير صورتها، وكتير ناس من اللي أنا بحبهم ما عادوا موجودين فيها.
1: مزبوط.
4: هذا السبب، مو إني أنا ما بحب بلدي، لا بحبها.
2: بعدين هي راحت بالحقيقة. أنا غشيت بالعرض يعني.
4: آخر شيء
2: هي ما كانت بدها تنزل، وأنا وخالي سعد وخالتي جلنار وبناتها يعني حاصرناها وقلنا لها خلص حجزنا لك، بعد بكرة رح نازلين، وكلنا نازلين من كل مكان، عملنا مثل اجتماع عائلي فاقتنعت، بس ما رضيت تروح على البيت.
4: ما رحت على
2: البيت. هلأ أنا بالعرض كان خيار إنه يعني أنا هي نزلت على الشام، بس أنا بالنسبة لي كأنه ما نزلت لأنه ما رحت على البيت، ما واجهت. فقررت انه غش شوي
1: معلش بقى
2: اكيد، وبالاخير مو كل شيء حقيقي
1: هو المشكله حقيقيه
2: مثير للاهتمام اكثر. فقررت انه لا، بالاخير الام هي بتضل على قرارها انه ما تنزل على الشام، والبنت بتنزل على الشام وبتكتشف انه بتقدر تعمل بقى هلا اي شيء بحياتها. ما عاد مهم سؤال وين وليش وشو الذكريات، السؤال انك انت قدرانه، يعني الشيء المهم انك انت قدرانه تمشي لقدام باي مكان بالعالم.
3: هلا بعد التصالح مع كثير اشياء من الماضي يمكن صار اسهل عليك تمشي لقدام.
2: ايه اكيد 100%.
3: لقدام في شيء عمل قريبة على رمضان؟
2: في شيء بمصر بس لسه ما له اكيد 100%. ان شاء الله بتمنى طبعا يكون في بسوريا كمان شيء، بس لسه.
1: لا بس هلا عندكم بعد عروضات لملمت ذكرياتي برموشي، حيكون مجددا مع احمد العطر، نوجه له طبعا اجمل تحيه.
2: عندي سلمى مونامور، العرض المصري اخراج احمد العطار، كمان بالامسي 93 بعد بالموسم المتوسط. والعرض تبعنا هذا ان شاء الله كمان السنه الجايه عندنا
3: شويه. هو اليوم في عرض، يعني يوم السبت والاحد في عرض.
2: صحيح. واليوم 6:30 وبكره 3:30.
1: نعم.
3: ناندا محمد، نتمنى نشوفك نجمتي بمسار على فكرة. يعني ميس نادية
2: ميس نادية
3: يعني كنتي نجمة بمسار وبتستاهلي.
2: شكرا كتير.
1: وست بشرى حجو، سلمينا على السيد سعد كمان. يعني هلأ جايين
4: وبيسلم عليكم كتير.
1: الله يسلمك. الله يسلمك. وهو طبعا فنان كاريكاتير، كلكم عائلة فنية فينا نعتبر، وإن شاء الله بتبقوا مع بعضكم ويعطيكم الصحة.
3: والموسيقي محمد سامي، شو
1: شو عنا جديد كمان؟ لا تحكينا عن جديد. لا ما بدنا
3: موسيقى تصويرية لدراما مثلا أو سينما أو هيك أو
1: ألبوم.
0: أنا شاركت في حاجات بس دلوقتي المفروض أحضر الألبوم جديد، يعني ربنا يسهل.
3: خاص فيك، نتمنى لك التوفيق.
1: طب ليش مقصر هالقد؟
0: والله
1: انت لازم تشجعي، لازم تحمسي. مش
2: هو الموسيقى بتعرفي بتاخد،
0: انا بحس الموضوع مش كم هو كيف.
1: ايه طبعا
0: بالنسبة بس يعني ف
1: هي اكيد
0: مش فكرة بعمل علشان يعني المفروض اعمل، يعني انا برضو
1: في اتهام محمد سامي لنندا على المسرح بيقول لك انه انت اكثر شيء بهمك هو عمله.
2: مزبوط.
1: شو رديت عليه؟
2: يعني بفتره رديت عليه انه ايه، لانه يعني المسرح هو المكان، هو
1: الحياه
2: اللي
1: انقذني يعني. يعني
2: بس الحقيقه هو كمان الحب انقذني كمان. سامي بيعمل كثير اشياء بنفس الوقت، ودايما بيحكي عنه، هو مقصر شوي انه كان ما كثير بيحكي، بس هو مثلا عنده كان الفتره الماضيه تور طويله مع بيورن ماير الفنان السويسري بمشروع اسمه Garden of Silence بسويسرا، ورح يعدوا كمان بأكثر من مكان. بس
0: السنة الجاية إن شاء الله المفروض يبقى في حفلات برضو
1: كمان إن شاء الله، لكن نتمنى التعرف على
2: الجديد. شكرا لكم،
1: أهلا وسهلا فيكم،
0: شكرا.
1: الله يعطيكم كل العافية ولكم موفقين في كل عروضاتكم. ونصل إلى ختام كافي شو،
5: اللقاء صباحا غدا 8 صباحا بتوقيت باريس.
1: شكرا لونا، مرسي، باي باي.

0: الأخبار على مونتي كارلو الدولية، ثلاثة مواعيد كبرى يومياً. صباح مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الرابعة وحتى الثامنة صباحاً. أخبار منتصف النهار من الواحدة وحتى الثانية بعد الظهر. مساء مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الخامسة وحتى السادسة مساءً بتوقيت باريس. مواعيد إخبارية طوال النهار عند رأس الساعة. مونتي كارلو الدولية. النشرة الرقمية، نيلة صليبي.
1: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند الواحدة والثلث ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند السادسة إلى الثلث صباحاً بتوقيت باريس.
2: نشرة أنباء الحادية عشرة من مونتي كارلو الدولية. وأرحب بهدى العناس.
3: شكرا لك غادة، أرحب بدوري مجددا بكل مستمعينا الكرام. والبداية بالعناوين. الإمارات تعلن أن مساعد قائد طائرة فلاي دبي خطط لتنفيذ عملية إرهابية، ودوافع الهجوم لا تزال غير معروفة. اقتحامات لمستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، واستهدافات تطال المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطاف الزيتون. روسيا توسع ضرباتها وتستهدف خلال أيام جسراً رئيسياً ثانياً في العاصمة كييف، وأوكرانيا ترد.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام. البداية بآخر تطورات حادث طائرة فلاي دبي، حيث نقلت وكالة أنباء الإمارات عن النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي صباح اليوم أن التحقيقات حول الهجوم على متن الطائرة كشف أن مساعد القبطان خطط لتنفيذ عملية إرهابية، مستخدما فأس الطوارئ لمهاجمة الطيار أثناء الرحلة من دبي إلى تل أبيب، هذا فيما لا تزال دوافعه غير معروفة. وإلى ذلك، ذكرت عدة وسائل إعلام دولية أن المهاجم كان ممنوعاً من الطيران في سلطنة عمان. عن آخر المعطيات المتاحة إسرائيلياً بشأن الحادثة وما الذي ثبت بالتحقيق حتى الآن، خصوصاً بشأن الدوافع واحتمال وجود جهة وراءها، يحدثنا مراسلنا زياد حلبي من القدس، كان معنا في فقرة مباشر مع مراسل.
4: وفق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وما يصدر عنها من تسريبات، القناعة الإسرائيلية بأن الطيار المساعد العماني فعلا أراد أن يسقط الطائرة وأن يقتل الركاب، وأنه فكر حتى في أن يحدث ذلك على الأراضي الإسرائيلية في هذا الإطار، لكن لا قرائن بعد لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية بأن دولة أو جهة بعينها تقف من وراء هذه العملية في فلاي دبي. إسرائيل حاليا تستند إلى التحقيقات الإماراتية بعد نقل الطيار العماني إلى الإمارات، ويتهيأ طاقم تحقيق إسرائيلي مؤلف من الموساد والشباك وسلطة الطيران خلال وقت وجيز جدا للتوجه إلى الإمارات، وربما المشاركة في التحقيق بشكل مباشر لفهم الصورة.
3: استمعتم إلى مراسلنا زياد حلبي من القدس. هذا وحطت في تل أبيب في وقت مبكر اليوم أول طائرة تقل إسرائيليين عائدين إلى بلادهم من الإمارات، وهي طائرة تابعة لشركة أراكيا الإسرائيلية للطيران المنخفض التكلفة، بعد تعليق شركة فلاي دبي رحلتها مؤقتا إلى إسرائيل. شهدت مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة اعتداءات إسرائيلية متصاعدة من قبل المستوطنين، شملت استهداف المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطاف الزيتون بمناطق في جنوب نابلس. وفي اليمن تتواصل المعارك الطاحنة بين القوات الحكومية والحوثيين تحديدا في مناطق عدة من محافظة تعز، ما أوقع 80 قتيلا خلال الساعات 24 الماضية وفق مصادر في الجانبين. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث صعدت روسيا ضربتها على البنية التحتية الأوكرانية باستهداف جسر رئيسي ثان في العاصمة كييف خلال أيام. التفاصيل مع مراسلنا من كييف محمد الزاوي.
5: العاصمة الأوكرانية عاشت خلال الساعات الماضية واحدة من أكثر موجات الهجمات إرباك للحياة اليومية بعد تعرض الجسر الجنوبي فوق نهر دنيبرو لضربات متكررة بالمسيرات الروسية، ما أدى إلى إغلاقه وتعطيل حركة المرور والنقل بين الضفتين اليمنى واليسرى للعاصمة. فرضت قيود على جسور أخرى وسط ازدحامات امتدت لساعات في عدد من شوارع كييف. اللافت أن استهداف الجسر الجنوبي تكرر أكثر من مرة، وهو ما يثير في كييف مخاوف متزايدة من تركيز روسي أكبر على البنية التحتية للنقل والطاقة قبل فصل الشتاء. في المقابل تواصل أوكرانيا ضرب أهداف داخل الأراضي الروسية، وأعلنت هيئة الأركان استهداف منشآت نفطية في منطقتي فولغاغراد وسمارا في إطار الحملة التي تقول كييف إنها تستهدف تقليص قدرة موسكو على تمويل وإمداد عملياتها العسكرية. أما التحدي الأبرز أمام الدفاعات الأوكرانية فهو جيل جديد من المسيرات الروسية السريعة. الرئيس زيلينسكي قال إن روسيا استخدمت خلال يوم واحد نحو 500 طائرة مسيرة، قرابة نصفها تعمل بمحركات النفاثة. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
3: وبتقرير مراسلنا من كييف ننهي النشرة، على أن أعود وألقكم على رأس الساعة والمزيد من الأخبار. شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه تحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى راجح عبود من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى وبمناسبة اليوم الدولي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية، نسأل لماذا يستمر هدر الطعام على الرغم من ارتفاع أسعار الغذاء. سيكون معنا العديد من الضيوف: محمد الخضير الجبوري، خبير البيئة والمناخ من العراق، ماجي حبيب، باحثة في أنتروبولوجيا الطعام وسفيرة سابقة لمنظمة الفاو تنضم إلينا من مصر، فرح عطيات، صحفية بيئية تنضم إلينا من الأردن، وأبو عزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من المغرب. أما في فقرة مجتمعات نذهب إلى العراق وفضائح اللحوم المغشوشة تهز ثقة المستهلك. سينضم إلينا عصام ميرزنكا الباحث في شؤون الاقتصادية والاجتماعية للتعليق حول هذا الموضوع. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش. اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644398. دائما تعثرون على الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام الآن غدا.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: في وقت ترتفع فيه أسعار الغذاء وتضغط تكاليف المعيشة على الناس، لا تزال كميات كبيرة من الطعام تفقد أو تهدر في البلدان العربية من المزرعة ومراحل التخزين والنقل وصولا إلى المطاعم والمنازل. فلماذا يستمر هدر الطعام رغم ارتفاع الأسعار؟ هل تقع المسؤولية على المستهلك وحده؟ وما سبل الحد من الظاهرة؟ نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذة الصحفية فرح عطيات تنضم إلينا من الأردن. نرحب بك أستاذة فرح.
2: أهلا
0: بك ودائما سعداء بسماع صوتك. فرح عطيات، يعني متوسط الهدر الغذائي للفرد الواحد في المنطقة العربية يبلغ 140 كيلو جرام، هذا المتوسط، يعني الأرقام قد تصل إلى 200 و250 كيلو جرام. المفارقة بأن يعني في وقت يرتفع فيه الهدر الغذائي أيضا ترتفع فيه أسعار الأغذية. لماذا لا يزال أو لا تزال هذه الظاهرة موجودة في المجتمعات العربية برأيك؟
2: نعم يعني زميلي، بس لكن بالبداية إذا سمحت لي خلينا نعطي شوية أرقام بشكل أوضح أكثر للمستمعين عن نسب الهدر العالمية بحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة أو مؤشر الغذاء لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. طبعا عالميا إحنا عم نحكي عن مليار طن من الطعام يهدر سواء في المنازل والأسواق والمطاعم والمدارس. عم نحكي إحنا عن العالم العربي بتوصل هذه النسبة أيضا لملايين من الأطعمة التي تهدر، وعلى رأسها في دول عديدة للأسف تقف على هذا الهدر اللي تصدرتها طبعا مصر وسوريا وتونس والعراق ولبنان والبحرين. ونحكي كذلك حتى على الأردن، احنا نحكي عن ثلث الطعام للأردنيين يفقد ويهدر كذلك. الآن هذا كله مرتبط زميلي بالسلوكيات على رأسها، السلوكيات اللي هي سلوكيات الأفراد. خلينا نتحدث في البداية سلوكيات الأفراد. احنا عندنا دائما في المناسبات للأسف اللي هي لها علاقة في الأشهر الفضيلة مثل رمضان أو في مناسبات الأعراس أو حتى مناسبات بيت العزاء، هذه أكثر الأماكن اللي بتهدر فيها عادة نسب الطعام. ليه؟ لأنه إحنا عادة في رمضان وفي هذه المناسبات بتعرف إحنا في عنا ما يسمى بثقافة الكرم، اللي هي هاي الإشي الرئيسي اللي دائما بتحدثوا عنه الجهات الرسمية، لأنه دائما إحنا بالعالم العربي ما بنقدر إحنا نقدم لضيوفنا طبق أو طبقين، لازم إحنا نقدم عدة أطباق. هذه للأسف عدة الأطباق يؤكل منها يعني نسب قليلة جدا، ثم الباقي حتى لو خزن لثاني يوم ثالث يوم لازم إنه يتم إتلافهم. أيضا كمان إحنا عندنا الهدر أكبر بحسب الإحصاءات الرسمية اللي من الجهات الرسمية في الدول العربية، بيكون عادة في الخضروات. الخضروات لأنه إحنا ما بنكتفي إنه نجيب مثلا على سبيل المثال الخيار البندورة بحسب الطلب اليومي، لا إحنا أحيانا لأنه بنشوف مرات أسعارها أقل شوي إذا أخذنا كميات كبيرة واللي إحنا بنسميها بالبوكس أو بالصحارة على القول الأردني، إنه إحنا بنشوفها أقل تكلفة من إنك أنت لما تشتريها بالكيلو أو تشتريها بالحبة، فمنقول خلص بناخذها بنخزن هاي الكميات بتتجاوز أحيانا كيلو أحيانا بتوصل 5 كيلو 6 كيلو في هذا الصندوق الخشبي أو صندوق البوليسترين. إحنا بنشوف إنه خلص بناخذ بالنسبة لإنه بالأسعار الأقل ونخزنها في البيت، للأسف ما بنستخدمها كاملة وهي لا تحفظ بالشكل السليم، فهي هذه الخضروات أسرع إشي بالتلف. بعدها بيجي بالنسبة الثانية اللحوم والدواجن بالمرتبة الثانية، لأنه نتعرف إحنا أيضا أطباقنا معظم في العالم العربي هي الرئيسي دائما ما يدخل فيها هي اللحوم الحمراء والدواجن، أيضا هذه للأسف بتيجي بكميات كبيرة جدا وبتسبب يعني ما بتضلها لثاني يوم أو ثالث يوم تؤكل، أيضا هذه هي للأسف ممكن تتلف
0: فرحة طيب
2: موجود. هلا إذا نعم
0: لو سمحت لي، هناك مفارقة عفوا غريبة عجيبة، يعني عندما ننظر إلى الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالهدر الغذائي نجد أن أكثر الدول هدرا للغذاء هي دول تعاني من أزمات اقتصادية وهي دول متوسط دخل الفرد فيها منخفض. هل الهدر يرتبط فعلا بمستوى الدخل أم ماذا؟ يعني عندما تفضلتي قلتي إنه سوريا مصر العراق يعني أكثر 3 بلدان هدرا للغذاء في المنطقة العربية، مع أنها تعاني من أزمة اقتصادية هذه البلدان وتعاني من معدلات جوع مرتفعة أيضا.
2: نعم صحيح، يعني هذه هي المفارقة التي إحنا نجدها غريبة جدا طارق، هي بالعادة هي بالدول الغنية بالدول العربية إحنا بنحكي إنه هي ممكن تكون الأكثر هدرا في الطعام، لكن أنا أعتقد هي بحسب المؤشرات الرسمية هي غير مرتبطة بمستوى الدخل أكثر من هي مرتبطة بمستوى العادات والتقاليد المرتبطة في هذه الدول. يعني كما ذكرت إنه لأنه إحنا أحيانا في بعض الدول عندما تقيم أعراس هي الأعراس في البداية بتكون بشكل غذاء، يعني بدعوا المعزيم على سبيل المثال على طعام الغداء، هذا طعام الغداء يهدر فيه الكثير من الأطعمة مع أنه بيكلف، يعني بيكلف أحيانا مبالغ جدا طائلة، لكن هذه أحيانا مرتبطة أكثر أصبحت بحسب الخبراء بالمظاهر العامة. إحنا لا نستطيع أنه أن نقوم بتقديم الأشياء البسيطة في هذه المناسبات منعا لأحاديث الناس أنه ممكن يتحدثوا عن هاي الموضوع، لكن كمان في إشي له علاقة زميلي بموضوع سلسلة التوريد، يعني سلسلة التوريد مرات بيكون لها علاقة في الإفراط في الإنتاج،
0: سنتحدث
2: ضعف البنية التحتية.
0: اسمح لي فرحة عطيات، سنصل إلى هذه النقطة لأنها في غاية الأهمية، يعني الأرقام تقول أيضا أن كمية كبيرة من الغذاء تهدر قبل أن تصل إلى الناس، قبل أن تصل إلى المتاجر. سنعود إلى هذه النقطة. ينضم إلينا الأستاذ بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، نرحب بك أستاذ بوعزة.
3: شكرا صباح النور، شكرا على الاستضافة ولمناقشة هذا الموضوع الشيق المهم جدا.
0: أستاذ بوعزة، في وقت أصبح فيه الغذاء أكثر كلفة على الأسر، لماذا لا يزال جزء كبير منه ينتهي في النفايات؟ أين تكمن المشكلة أساسا، في سلوك المستهلك أم ربما في المنظومة التي يمر من خلالها الغذاء؟
3: أولا يجب تحديد ما معنى الهدر أو تبذير المواد الغذائية، فيعتبر تبذير المواد الغذائية الحلقة ما بين البائع والمستهلك، ما قبل البائع يسمى بأن ضياع للمواد الغذائية ناتج على الجني، ناتج على سوء الجني، سوء التنقل، سوء التخزين، سوء التحويل إلى آخره. وهناك كمية كبيرة في هذه المرحلة يسجل فيها ضياع كبير. فعلى مثلا على مستوى المخابز نرى أن هناك ضياع في مادة القمح تقدر تصل بين 23 إلى 25%. أما على المستوى المستهلك أو المساحات الكبرى للبيع أو المطاعم الجماعية وعلى المستهلك، هنا نتكلم عن الهدر أي تبذير المواد الغذائية، أي ويعتبر بأن تبذير المواد الغذائية هو المواد الغذائية الصالحة للاستهلاك وترمى في قمامة النفايات. فبالطبع نتكلم عن الدول العربية، ولكن لا ننسى أن الدول الأولى في الدول العربية الأكثر تبذيرا هي السعودية، المملكة السعودية، رغم أن جل المواد الغذائية مستوردة. فبطبع لا علاقة لها مع الدخل، فهو سلوك اجتماعي مرتبط بثقافة. فالولايات المتحدة كذلك من الدول المتقدمة أكثر تبذيرا للمواد الغذائية. ونرى أن الدول الأساسية هي أقل الآسيوية أقل تبذيرا للمواد الغذائية، وهذا يربط أن هناك علاقة وطيدة بين الثقافة وبين سلوك الاستهلاك، لا علاقة لها بالدخل، لأننا نرى أن في مختلف المدن خاصة المغرب لدينا عادات، وغالبا في المحاضرات أو في اللقاءات التي تقوم بها الجامعة المغربية حقوق المستهلك نسمي ما تبذير البراد. أظن أن كلمة البراد معروفة في العالم العربي، وهو عندما نهيئ الشاي نستعمل السكر اللي هي مادة مستوردة في المغرب إلى حدود 70%، نستعمل الشاي مستورد 100%، نستعمل الماء مدعم، الغاز بيوتان مدعم. طيب. وبالتالي نشرب كأس أو كأسين وما تبقى يرمى في النفايات. فهذه صورة نموذجية عن سوء الاستهلاك.
0: اسمح لي أن أقرأ بعض الرسائل التي تصلنا. يكتب إلينا عقاب أبو شاهين من الجولان، يقول الهدر أراه يوميا يتعلق بثقافة المجتمع. في مجتمعي الهدر في أقصى حالاته، خاصة في مناسبات الأفراح بسبب مزايدات فارغة، وهمنا هو ماذا سيقول الناس عنا. تصل رسالة أخرى من أبو مريم من بغداد. أبو مريم يقول أحيانا نسمي الإسراف كرما، والكرم الحقيقي أن نكرم النعمة لا أن نهدرها. نحتاج ثقافة واعية في سلوكياتنا تقلل الهدر، ونعيد وتعيد تدوير بقايا الطعام ونستفيد منها. حفظ النعمة مسؤولية على الجميع. تنضم إلينا الأستاذة ماجي حبيب، باحثة في الطعام وسفيرة سابقة لمنظمة الفاو، تنضم إلينا من مصر. نرحب بك أستاذة ماجي.
4: أهلا بك
0: أستاذة ماجي. يعني موضوع المناسبات تم إثارته أكثر من مرة خلال هذا النقاش، وخصوصا الأفراح والمناسبات. برأيك يعني هل هدر الطعام في مجتمعاتنا مشكلة اقتصادية فقط، أم أن وراءه تصورات اجتماعية عن الكرام، الضيافة، الوفرة أيضا؟
4: والله يعني حضرتك جيت على الوديعة زي ما بنقول بالمصري كده، جيت على الوديعة، لأن هو الهدر عندنا يعني أكاد أقول 100% بسبب عادات وثقافة. يعني من المناظر المؤسفة جدا جدا إن لما مثلا ناس بتقدم واجب العزاء في فقد حد وتروح تعزي، فمؤخرا بقى لنا سنين بيبقى كل واحد داخل بيحط قصاده إزازة مية صغيرة كده على أساس أنه يقدر يشرب. الملاحظ تماما يا سيدي أن كل واحد بيمد إيده وبياخد يعني رشفة أو اثنتان، من المية وبعد كده يسلم ويعزي ويقوم ويسيبها. وأنا دايما بتساءل يعني طيب كل هذه المية المهدرة لأنها خلاص كل واحد حط بقه فيها زي يعني أنا بتكلم بالمصري مش عارفة ده مناسب ليكم ولا لأ.
0: طبعا
4: العامية مقبولة
0: طبعا طبعا طبعا سلامك تفضلي. نعم
4: فيعني أنا يعني دايما بيستوقفني المشهد لأنه مشهد يعني بيجرح الشعور إن كل واحد أخذ بقين من نص لتر مية وقام وماشي ومحدش فكر في مصير المية اللي هي هتترمي. عارف حضرتك تترمي لأن البلاستيك للأسف ليه قيمة عند الراجل اللي بيخدم في المكان أكتر من المية. هو المية مش هيستفيده في حاجة. الإزازات الفارغة البلاستيك الفارغة هو بيجي ناس تشتريها منه فالإزازة ليها يعني بتدر عليه دخل ليها فلوس لما بيجمعها. هو حريص قوي على الإزازة هيرمي المية في البلاعة في الحوض وهيحتفظ بالإزازة عشان يبيعها. متخيل حضرتك
0: كمية الهدر المائي. طيب أستاذ ماجي حبيب اسمحي لي أن أقرأ لك رسالة المستمع معتز يكتب إلينا من ألمانيا ويسمعنا عبر الإنترنت. نوجه لك التحية معتز. معتز يقول أنا في ألمانيا منذ 4 سنوات عندما أتحدث مع أمي وأقول لها أنا اشتريت حبة بندورة وحبة بصل من السوبر ماركت لا تصدقني وتنفجر ضحكا. وللأسف في بلداننا نشتري كميات كبيرة من الفواكه والخضار وتذهب يذهب جزء كبير منها إلى سلة المهملات. أنا أشتري الآن في الحبة واعتدت على ذلك وأرى أن هذه الطريقة أفضل بكثير من شراء الكثير من الكيلوغرامات. هل لديك تعليق على رسالة معتز وأرى أنها في غاية الأهمية أستاذ ماجي؟
4: طبعا يعني بس ما هو حضرتك ده تعيب على الحكومات اللي ما بتحاولش تبعت الرسائل دي. يعني الناس اللي بيبقى جالها فرصة ان هي مثلا تحتك بثقافة جديدة تسافر تعيش في دولة بتتصرف كده بتقدر تستحسن دوت القطو. لكن الغالبية الكاسحة ما جالهاش الفرصة للاحتكاك بالثقافة والناس بتتصرف زي أهليها زي أبائها وأجدادها. وإحنا مجتمعات أو يعني بتكلم عن مصر وغير مصر يعني في دول كتير مجتمعات زراعية فإحنا واخدين على الوفرة في الخضار والفاكهة وإن هي تبقى دايما موجودة بكتير. فده موروث موروث باعتبارنا إن إحنا مجتمع أساس زراعي والخضار والفاكهة أرخص حاجة في بلدنا وفي بلاد مجاورة. طيب فالوضع بيتغير. عرفنا إن الزراعة أولا بقى في استزراع ما بقاش في زراعة ففي تغيير في الخطة المزروعة بالكامل وبتأثيرات جديدة على المناخ لأن ده استزراع ما بقاش فيه طمي بقى جاي مع الفيضان وإن الموضوع ماشي طبيعي وأورجانيك. فبقى فيه تصنيع أسمدة بقى فيه استزراع وقضاء على البيئة الطبيعية الصحراوية في جوانب الوادي بقى ففي متغيرات كتيرة وفي موروث مختلف. فهل الحكومات تعبت نفسها إن هي تبلغ الناس أو تقول للناس يا جماعة الوضع كذا إن في تلويث للهواء إن الزراعة يعني الزراعة أحد مصادر يعني التلوث.
0: طيب.
4: فحضرتك شايف الرسالة اللي بيحتك بعوالم أخرى ممكن بيتأثر بس ماذا عن الناس اللي ما احتكتش؟
0: واضح. أستاذ ماجي حبيبي نتمنى أن تبقي معنا. ينضم إلينا الأستاذ محمد الخضير الجبوري خبير البيئة والمناخ من العراق. نرحب بك أستاذ محمد.
5: أهلا وسهلا سعيد جدا أن أكون معكم.
0: أهلا بك أستاذ محمد. يعني تقرير الأمم المتحدة يشير إلى أن الدراسات المتاحة في العراق ونتحدث هنا الدراسات المتاحة يعني قدرت الهدر المنزلي بما يصل إلى 190 كيلوغراما للفرد سنويا. وهذه البيانات يعني لا تزال محدودة. البعض يشير إلى أن الأرقام قد تتعدى هذا الرقم فعلا. كيف تنظر إلى ذلك وعندما يتم هدر الطعام ما الذي يهدر بيئيا معه؟
5: طبعا بداية أحييك أستاذ طارق وأحيي جميع المستمعين والمشاركين في هذه الحلقة. أبدأ مثل ما تفضلت من سؤالك من العراق. بلد العراق ارتبط اسمه تاريخيا بالزراعة، بلاد النهرين، الخبز، التمر، الرز، ومن ثقافة يعني تشوف أو ترى من إكرام الضيف قيمة كبيرة. لكن الكرم لا يعني هنا أن نضع على المائدة أكثر مما يستطيع الضيف أكله، ولا يعني أن يتحول الطعام الصالح إلى نفايات. اليوم لا نتحدث عن لقمة زائدة فقط، نتحدث عن ماء سحب وأرض زرعت ووقود استهلكة وفلاح عمل ونقل وتبريد وتخزين، كل ذلك انتهى إلى حاوية النفايات. نتحدث أيضا عن الأمن الغذائي، يعني الطعام الذي ما ننتجه أو نشتريه أو نطبخه ثم نرميه لا يصل إلى يعني أسرة يمكن أن تحتاجه. بالعراق مثل ما تفضلت يعني عندنا رقم مرجعي من وزارة التخطيط في تموز 2026، يعني الرقم قدرت وزارة التخطيط 143 كيلوغرام من هدر الطعام للفرد سنوياً. هذا يعادل يعني تقريباً 392 غرام في اليوم الواحد، يعني إذا ما قارناه يعني طبعاً بيئياً، إذا أتكلم في مجال البيئة يعني يقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الفاقد والهدر الغذائي بشكل عام على مستوى العالم يسببان ب 8 إلى 10% من انبعاثات الغازات الدفيئة عالمياً. نعم. مثل ما تفضلت يعني زميلتي من ماجي من مصر، يعني الزراعة هي أحد مصادر التلوث خصوصا زراعة الرز، هنا نتكلم عن غاز الميثان وانبعاثات غاز الميثان، يعني هذه كلفان الاقتصاد العالمي يعني ما يقارب تريليون دولار سنويا يعني ما استهلاكه. أيضا أتكلم عن البلدان الحارة اللي تتسم يعني المناخ بدرجات حرارة عالية، يعني هذه البلدان تواجه من ضمنها العراق تواجه هدرا أعلى في بعض الأغذية الطازجة، يعني خصوصا الأغذية اللي تعتمد على التبريد بسبب يعني طبيعة الاستهلاك ضعف
0: سلسلة التبريد اللي موجودة. نعم. نعم. أستاذ يعني أستاذ محمد الخضيري، يعني لو تسمح لي، الأرقام تقول أن أكثر من ثلث الطعام يهدر قبل أن يصل إلى المستهلك، أيضا جزء من المشكلة إذن تحدث قبل وصول الغذاء إلى المحلات وإلى التجار. ما أثر ضعف التخزين والتبريد والنقل على يعني تنامي هذه الظاهرة؟
5: طبعا يعني جدا مهم عملية النقل، عملية استخدام بعض الغازات خصوصا يعني أغلب الدول العربية، إذا ما أقول جميع الدول العربية والدول النامية هي منضمة لاتفاق بروتوكول مونتريال وتعديل جيجالي اللي خاص بالغازات المستنفذة لطبقة الأوزون، وهنا أتكلم عن هذه الغازات اللي مستخدمة في مجال التبريد. يعني هناك مشكلة أيضا، يعني مشكلة في مجال نقل الأغذية باستخدام ثلاجات قديمة متهالكة تستخدم غازات هي أيضا راح تضر بالبيئة، يعني عدا أنه هذه يعني خلينا نقول المواد الغذائية مثل ما تفضلت سوف يعني تسبب المسافات البعيدة وعملية التخزين والتبريد الغير الكفوءة راح تسبب بعملية يعني فقدانها قبل الوصول إلى المتاجر. هنا أريد أن أتطرق إلى قضية جدا مهمة، يعني الموضوع الهدر وموضوع الفاقد اللي يوافق 29 أيلول سبتمبر من كل عام، يعني هذا الفاقد قبل الوصول والفاقد بعد الهدر في المتاجر أو المطاعم أو المنازل. أتكلم عن أربع محاور يعني تتقاطع مع عملية الهدر، هو محور الأمن الغذائي، محور المياه، ومحور الفقر والتغذية، والمحور الأهم اللي هو النفايات والبيئة. يعني أتكلم عن الطعام عندما يطمر ويذهب إلى المطامر، سواء خصوصا احنا في أغلب البلدان يعني ما عندنا مطامر صحية نظامية تتحمل هذه الكميات من الهدر، بالتالي هذه راح تنتج لنا بعملية التحلل غاز الميثان اللي هو تأثيره يكون أشد أنواع الغازات إذا ما يعني قارناه بثاني أكسيد الكربون وبقية الغازات، هو يعني شديد تأثير على الاحترار العالمي. وأني يعني إذا في مجال الاستدامة في عملية معالجة الهدر اللي موجود عندي ممكن أني أستخدم بعض النفايات العضوية بالتسميد أفضل من.
0: طيب أستاذ محمد اسمح لي. نعم اسمح لي. إذا يعني إذا المشكلة هي لا تتعلق فقط بجيوب الناس، لا تتعلق فقط في الجانب الاقتصادي، بل أيضا تتعلق في الجانب البيئي. أريد أن أعود إلى فرح عطيات. أستاذ فرح عطيات معنا صحيح؟
2: نعم معك.
0: فرح عطيات، لماذا تغيب القوانين في البلدان العربية التي من شأنها أن تحد من هذه الظاهرة؟ لماذا تغيب المبادرات؟ على سبيل المثال هنا في فرنسا هناك قوانين صارمة جدا تمنع المتاجر وتمنع المطاعم من هدر الغذاء، هناك مبادرات كثيرة. على سبيل المثال هناك الكثير من التطبيقات التي عند التسجيل فيها بالإمكان الحصول على وجبات منخفضة السعر جدا آخر النهار قبل أن تغلق المطاعم أبوابها. لماذا في المنطقة العربية تغيب القوانين، تغيب المبادرات التي من شأنها أن تخفف هذه الظاهرة؟
2: نعم، يعني السبب الرئيسي الأول بعدم وجود قوانين صارمة ومباشرة لتجريم هدر الطعام في المنطقة العربية، صعوبة الرقابة رقم واحد. يعني لا يمكن على سبيل المثال إنه للأجهزة الحكومية إنها تتبع كميات الطعام اللي بتخلص منها الأفراد داخل البيوت والمطابخ. يعني يمكن لأنه زي ما تحدثنا إحنا الأكبر هدرا ببلش من المنازل لا الطعام، وهذا صعب. يعني أنت صعب إنك تراقب كل منزل قديش ممكن يطلع من النفايات، حتى لو كان في عندك عملية الفرز لا نفايات الطعام مثل ما يحدث في العديد من الدول الأوروبية، هذا شوي صعب لأنه كمان بيتبعوها من باب الحرية الشخصية.
0: المتاجر المطاعم يعني بشكل رئيسي فرح عطيات.
2: نعم. أما بالنسبة للمطاعم والمتاجر كمان لا يوجد برضو قوانين، لكن ثمت مبادرات زميلي طارق. بما معنى احنا على سبيل المثال في الأردن وبعض الدول أيضا العربية المجاورة هناك ما يسمى بالتعاقد مع الجمعيات الخيرية وبنوك الطعام. يعني على سبيل المثال في الأردن هناك ما يسمى ببنك الطعام، هذا بنك الطعام متعاقد مع أكبر الفنادق الموجودة في الأردن وأكبر المطاعم اللي بتقدم ما يسمى بالبوفيه المفتوح. البوفيه المفتوح اللي بعد ما الناس على سبيل المثال بالحفلة العرس أو مثلا إذا كان عاملين عروض على البوفيهات الطعام، بعد ما ينتهي وقت المخصص لهذا البوفيه تأتي هذه الشركات بتكون هي قائد بتعمل على عملية تبكيك تغليف لهذه الأطعمة بطريقة خلينا نحكي تحفظ فيها الطعام من التلف وما إلى ذلك، وبتم توزيعها على الأسر المحتاجة في الأردن، حتى موجودة في السعودية، موجودة في الإمارات وبعض الدول العربية كذلك. أيضا بيكون في تعاقد مع الجمعيات الخيرية ومراكز الأيتام كذلك. هلا بعض مراكز الأيتام بتتعاقد على سبيل المثال عندنا في مع الجوامع. هلا إحنا في إيش ما يسمى عندنا طارق بثقافة ثلاجة الخير. ثلاجة الخير هاي موجودة أمام كل جامع، تمام؟ عادة الأهالي اللي بيصير عندهم الطعام على سبيل المثال هاي للأسر مثلا بحطوا الطعام اللي انبكته وأنا بعملها عادة. إذا زاد عندي طعام لثاني يوم ببكته بطريقة وبغلطه وبحطه بثلاجة الخير. طيب. ثلاجة الخير كثير من الفقراء بيجوا بياخدوا منها، أو على سبيل المثال بتيجي هاي الجمعيات بتتعاقد مع الجامع إنه الكميات الخاصة مثل رمضان وبعض المناسبات بياخدوها من ثلاجة الخير وبيوزوها على الجمعيات الأيتام. يعني في حلول، بس قديش مدى انتشار هذه الحلول؟ يعني هي ليست بكل المناطق للأسف، وما في، ما زلت أنا مع فكرة إنه يكون في أنظمة تعليمات تلزم بالبداية. ممكن تكون إنها بشكل تشجيعي للفنادق والمطاعم بخلينا نحكي لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر، بعدين تصير ملزمة تفرض غرامات. أنا برأيي لازم يكون في فرض غرامات أو رسوم إنه في حال لم يتم التخلص من هذه الأطعمة بطريقة صحيحة جدا بيتم إجبار هذه الجهات بدفع هذه الضرائب أو هذه الرسوم، وضعها في صندوق. أنا هذا كمان رأيي، وضعها في صندوق ومحاولة أيضا الاستفادة من هذه أموال الصندوق بإنشاء مبادرات بتساعد في الهدف.
0: نعم، اسمح لي أستاذة فرح الطيات، أعود إلى أبو عزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك. أستاذ أبو عزة الخراطي، يعني جزء من ثقافة الاستهلاك العالية البعض يحملها على المتاجر نفسها وكثرة العروض، يعني اشتري اثنين واحصل على الثالث مجانا، اشتري 2 كيلو وخذ 4 كيلو. هل تستخدم المتاجر يعني استراتيجيات تسويقية تشجع فعليا على الإفراط في الشراء؟
3: فعلا، بأن البحث من كل تجارة وهو الربح، والربح يتطلب تقنيات أولا لتوجيه المستهلك إلى منتوج ما. فبالطبع كل ما يقومون به المساحة الكبرى أو أي تاجر يهدف إلى الربح والبيع أكثر، بأن كلما باع كمية كبيرة وإلا كان رصيده كبير جدا. فالهدر المواد الغذائية يتطلب منا كدول عربية بأن نأخذ العبرة من دول التي سنت قوانين فيما يتعلق بمحاربة أو لتقليص الهدر المواد الغذائية. مثلا فرنسا لالوا أنتي غاسبي موجودة. فبالطبع بأن أولا القانون، ثانيا التحسيس المستهلك، وكذلك بأن وضع آليات بين جمعيات حماية المستهلك أو الجمعيات المهتمة بالموضوع والمؤسسات التجارية. فبالطبع بأن ذكرتم أبناك المواد الغذائية، كل هذه حلول، ولكن يجب أن تكون عند البائع أو ما يسمى بالمورد الرغبة في تقليص الهدر إلى تقليص الهدر بالمواد الغذائية إلى مستوى مقبول. فبالطبع لأن يمكن أن يكون الخطاب جيد ويهدف إلى المحاربة، ولكن بداخله هناك البحث عن وضع الوسائل لكي يستهلك المستهلك أكثر فأكثر. فالحل ليس بيد البائع، ولكن الحل بيد المستهلك. على المستهلك أن في الدول العربية أن يغير ثقافته الاستهلاكية وسلوكه في الأفراح، وكذلك خاصة في شهر رمضان، بحيث نعرف أن الذروة في تبديل المواد الغذائية تكون في شهر رمضان. على سبيل المثال بالمغرب 500 درهم في هذا الشهر مستوى الأدنى بأن التي تقدر في هذا الشهر. علينا أولا سن القوانين، ثانيا التحسيس وخاصة استعمال المستهلك كوسيلة للضغط على المورد لكي يغير سياسته التجارية.
0: أستاذ أبو عزة الخراطي، سؤال يصلنا من جهان تكتب إلينا من مصر. جهان تقول: هل يجب عدم استهلاك جميع المنتجات عندما تصل إلى نهايتها، مدة النهاية أو مدة

0: تستمعون دائما إلى مونتي كارلو الدولية في برنامج مراسي. ضيفنا اليوم الشيخ سيدي بيمول، ونتحدث معه اليوم عن ألبومه جلال موريال، الألبوم الجديد وهو 13 له. يرافقه على آلة الجيتار عبد النور جيماي، وعلى آلة الجلال مهدي عسكر. طبعا استمعنا إلى أغنية شيكوتي ميا. سيدي بيمول، شيكوتيمي هي بلدة في كيبيك، هي مدينة في كيبيك، هي يعني بلدة أمريكية أصليا، يعني للأمريكيين الأصليين، مظبوط؟
1: نعم.
0: للسكان الأصليين في كيبيك.
1: شيكوتيمي اسمها، شيكوتيمي مدينة كبيرة، مدينة كبيرة جاية على تقريب 700 كيلومتر على في شمال موريال، واحد الجهة باردة شوية. شيكوتيمي
0: كان كندا باردة.
1: نعم كان
2: أكثر من
0: أي مكان آخر.
1: هي مدينة كبيرة، ورحت تما لعبت في واحد مهرجان اسمه ريتم دي موند،
0: إيقاعات
2: العالم.
1: إيقاعات العالم. وكان دونك تلاقيت تما كان مستشفى كبير وجامعة تانية كبيرة، كانوا بزاف من أطباء ومدرسين في الجامعة هذيك من الجزائر.
0: كمان.
1: وبعون قصرنا هكذا، وقدموا لي تاني ناس من شيكوتيمي، من سكان شيكوتيمي، وقدموا لي واحدة اسمها شيكوتيمي، سميتها أنا شيكوتيمية.
0: شيكوتيمية.
1: ونغني عليها أنا، لأن بدينا نحكيو على الفلسفة هكذا، وهي عندها واحد يعني تقول بلي المرأة، بما أن المرأة هي اللي تمد الحياة، هي الوحيدة اللي تقدر تفهم يعني العلاقات اللي كاين بين الإنسان والكيان والفضاء والإكيليبر تاع،
0: يعني التوازن العالم، يعني
1: التوازن العالم. وتقول وتقول باللي الرجل عمره ما يقدر يفهم هذا. على هذيك اللي كاين الحروب وكاين المشاكل، لأن الرجل ما فهمش الدنيا،
2: ما فهمش.
0: نعم.
1: وهي تقول باللي النهار الرجل يفهم كما تفهم المرأة الحياة، تما تتسقم الدنيا.
0: يعني بصير في انسجام بالدنيا وبتتغير الأمور. سيدي بيمول، ماذا أضاف لك هذا اللقاء مع السكان الأصليين؟ يعني ماذا أضاف على الموسيقى، على هويتك الموسيقية؟
1: يعني

0: في حاجه الشعر. صدير لا ديكوفرت، اكتشاف هذا الشعر هذا اعطى لي
1: اون فرونسي
0: لا فولونتي،
1: الاراده،
0: اداره لي باش نحوس شعر جديد، نبحث شعر جديد مانيير ديفيرونت،
1: يعني طريقه مختلفه،
0: طريقه مختلفه باش نحكي على الامور اللي يهموني انايا، ولكن بطريقه فيلوزوفيك هكذا،
1: بطريقه فلسفيه،
0: بهذه الفلسفه الجديده هذه اللي اكتشفتها في الشعر تاعهم. وفي حاجه الموسيقى، عندهم موسيقى تبان هكذا، تبان ماشي مطورة بزاف، لأن
1: منا متطورة كتير.
0: أن ما كانش بزاف الآلات، كان عندهم آلات غير
1: وترية
0: وطر والطبلة الطبلة، والأغنية تاعهم تبان شغل ريبيتيتيف،
1: يعني تكرار الجملة الموسيقية،
0: جملة موسيقية تكرار. ولكن من بعد فهمت باللي هما الموسيقى عندها رول، عندها
1: دور، هدف،
0: هي لا ترانز،
1: يعني هي النشوة او الدخول في بعد اخر للوصول الى الروحانية.
0: لان عندهم هما كل حاجات اللي علاقه اللي عندها علاقه مع الحلم ولا ترانز، هي معنى من الفن، صدير هي هذاك لو بوت، الهدف تاع الفن.
1: يعني فينا نقول انه الترانس هي نوع من انجذاب روحي من خلال تكرار الجمله الموسيقيه. نعم. بيبحثوا عن هذا الشيء، وهذا اللي بخليهم يتعالوا ربما عن الجانب الدنيوي الى جانب اكثر روحاني.
0: وكي تفهم هذا الشيء هذا، كاين منطق في العزف وتوسع،
1: وهيدا بنشوفه طبعا بطريقه عزفهم وطريقه تكرارهم. من هنا ربما آلت الكلال يعني كانت مهمه جدا في اقامه هذا المشروع الفني.
0: نعم، هذيك هي الاله. حبيت في الاول حبيت نخدم باله بيركسيون تاعهم، تاع
1: يعني اله طبله الخاصه فيها،
0: عندهم بصح ما طير، ما لقيتش، ما عندهاش بزاف الفارياسيون، يعني
1: يعني ما عندها يعني تنوعات،
0: ما نعرفهاش مليح،
1: وانت ما بتعرفها مليح
0: في الحقيقه، ما نعرفهاش مليح. بصح القلال لقيت بلي ينسجم مليح مع الشعر هذا، مع المشروع. وكما تلاقيت بسيد تاكفاريناس كيشو اللي يخدموا من الآلات التما، ومن بعد بمهدي عسكر اللي يعزف الآلة هذه.
1: يعني من بعد ما التقيت بموسيقيين ممكن يخدموا هيدا المشروع، خلص قررت انه القلال هو لازم يكون يعني ملك المشروع.
0: بليس جاي مليح قلال مونريال،
1: يعني الاسم كمان اضفت له مونريال، فهيك صار مثل القاسم المشترك بين الجزائر وبين مونريال. يعني طبعا مهدي عسكر، يعني هذه الآلة هل تختلف في إيقاعها عن آلات أخرى؟ يعني هل هناك طريقة في عزفها تختلف عن دربوكة طريقة مثلا
2: أو عندها تختلف؟ لا، مش من دربوكة، عندها طريقة خاصة في العزف في إيقاعات كتير، يعني ما نجبرها، يعني في
1: إيقاعات أخرى،
2: وهذا لهذا القلال هو خاص في الإيقاعات الشيوخ، يعني فيه عنده صوت خاص، يعني
1: يعني واحد لازم يكون مطلع على الموسيقى التقليدية الأمازيغية حتى يعرف يعزف آلة القلال. مظبوط،
2: كان نجم نتعلم، يعني فيه من نتعلم قلال، مش ممنوع، يعني
1: كل واحد أعرف
2: كل واحد يتعلم قلال، بس هي عندها يعني
1: خصوصية،
2: مكان خاص يعني وخصوصية للإيقاع.
1: عبد النور، تعرف انه تعزف القلال؟
3: شوية نعرف الصوت القلال،
1: عنده صوت خاص
3: أه؟ عنده صوت خاص عنده تاني لا فاسون دو جوي خاصه
1: طريقه العزف
3: فوالا
2: حتى بالخاتم حتى بالخاتم يعني
1: في خاتم كمان
2: الشيوخ يعني لعبوا الايقاع باليد والخاتم
1: في خاتم وممكن يعزفوا على آلة الجلال بالخاتم
3: يمسمبل قبل ما يكون ما يكونوا لي انسترومون ايتترا ما يكونوا الالات
2: سيريا
1: الوتريه
3: المغنيين ولا الشعراء كانوا يقولوا الشعر
2: بالجلال بس
3: بالجلال
1: يعني قبل ما يكون في آلات موسيقية وترية مثلا كانوا يقولوا الشعر مع آلات
3: الجلال
1: بالجلال والصوت طبعا
3: والصوت يعني
2: الشعر
1: الشعر
0: كان داير شاعر كبير الشيخ حمادة
1: الشيخ حمادة أنت متأثر به سيدي ليمون
0: أنا واسع حمادة عنده صوت يلعب جلال ويغني بصح عنده صوت تاع الروك تاع خمسة خير من رولينج ستونز
1: يعني أنت تأتي من عالم علم الأحياء أنت درست علمي بحث ولكن تخليت عن الدراسة ولكن ما يلفت نظري ربما في نهاية الحديث معك سيدي بيمول أنت ترسم أيضا يعني رسام وقمت بمعارض فنية وتحديدا الرسم الكاريكاتوري
0: كاريكاتوري خدمت شوية يقولوا ديسان بريس الرسم
1: رسم الصحفي
0: الصحفة خدمت شوية ولكن دوك الموسيقى هي اللي خدات الوقت انا نحب اكثر الرسمه اكثر من الموسيقى لان الرسم واحد يكون وحده بالورقه والقلم ويبقى مع نفسه يحوس الافكار
1: ويبحث عن افكاره
0: الموسيقى ما نقدرش نخدمه وحدنا لازم
3: الموسيقى تتطلب لو بارتاج
1: يعني المشاركه مع موسيقيين اخرين مع منتجين حتى انك انت اوجدت شركه الانتاج الخاصه بك لتقوم بمشاريعك الخاصه
0: دونك فيها يعني مشاكل أكثر من الرسم
1: طبعا الوقت انتهى يعني كان بودي أنه نبقى أكثر ونتحدث أكثر عن هذا المشروع الشيق ولكن ننهي معكم بأغنية لو لو أو فوق أو في هذا العالم الآخر إذن هذه الأغنية مأخوذة من هذا الألبوم 13 لك سيدي بيمول مأخوذ من ألبوم جلال مونريال
0: كلمة برفة هذه الأغنية دي جاية من واحد كان حوار فلسفي بين فلاسفة أمريكيين وأمريكيين
1: أصليين
0: وكل واحد لازم يعطي تعريف للحياة واش هي الحياة ما هي الحياة كيف أنا كيف نعرفوها
1: نعم
0: وكان ناس يهضروا على الجينيتيك يهضروا على
1: ناس يحكوا عن الوراثة الجينية ناس يحكوا عن أشياء
0: علمية وناد واحد فيلسوف هندي قال لهم لا الحياة هي ضوايا تشالي في الليل ضوايا حشرة هذيك اللي تبرق
2: هي حشرة يعني
0: حشرة اللي
1: تعطي النور سراج الليل
0: سراج الليل هي نفخة البيزون في الشتاء كي يكون البرد والفوار تاعو وهي الحوتة الذهبية اللي تطلع في
1: الحوت
0: الذهبي اللي السمك الذهبي اللي في اللي يمشي في الواد قال لهم هذه هي الحياة ما تحوسوش يعني
1: ربما كلمة أخيرة عن الحفل عندكم حفل قريب
0: عندنا حفل في كاباري سوفاج في سبتمبر 25 25 سبتمبر في
1: كاباري 25 سبتمبر
0: إذا مع خروج الألبوم
1: مع خروج الألبوم الرسمي إذا في سبتمبر المقبل سيدي بيمول شكرا على المشاركة معنا اليوم
0: شكرا جزيلا
3: شكرا
1: مهدي عسكر
2: شكرا للاستضافة
3: شكرا جزيلا
1: عبد النور جماعي إذن أشكركم على المشاركة معنا وننهي هذا اللقاء معكم دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية بأغنية لو إلى اللقاء في الغد
0: إلى اللقاء

0: كنتم مع إعادة لبرنامج مراسي مع ميشا خليل.
1: مدونة اليوم،
0: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com. هوى الأيام، سميرة إبراهيم.
1: هوى الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
0: في هوى الأيام
1: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
0: في هوى الأيام
1: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
0: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم يومياً في 4 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. أكيد
2: الواحدة بالتوقيت الفرنسي.
0: وهيبة خداش
2: هي الظهيرة مستهلة بنشرة مفصلة وفي عناوينها: التحقيقات الإماراتية في حادث تي فلاي دبي كشفت عن تخطيط مساعد الطيار لتنفيذ عملية إرهابية ومصادر تفيد أنه عماني الهوية. في اليمن سمع عدوي انفجارات قوية في العاصمة صنعاء. منظمة الصحة العالمية تندد بتأخر دخول المساعدات إلى غزة عبر إسرائيل، والقصف يخلف 5 قتلى منهم نساء. في إثيوبيا متمردو تيغراي يخلون العاصمة الإقليمية والقوات الفيدرالية تتقدم. قتلى في هجمات روسية على أوكرانيا، وموسكو تستهدف مرة أخرى الجسور في العاصمة كييف. السلطات الفرنسية توقف أكثر من 1700 شخص أمس بسبب الاحتجاجات الطلابية ودعوات لمواصلة التعبئة.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم إلى تفاصيلها. كشفت التحقيقات الإماراتية بشأن طائرة فلاي دبي أن مساعد الطيار خطط لتنفيذ عملية إرهابية مستخدما فأس الطوارئ لمهاجمة قائد الرحلة، والتي كانت متوجهة من دبي إلى تل أبيب. وفيما قال مصدر مطلع أن مساعد الطيار يدعى همام الهمامي وهو عماني، لم ترد السلطات الإماراتية بعد على طلب لتأكيد هويته. والتفاصيل معك حازم حمد.
3: تفاصيل جديدة تكشف خطورة ما تعرضت له رحلة فلاي دبي رقم 1073. أكد النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي أن مساعد قائد الطائرة باشر تنفيذ مخططه أثناء الرحلة، معتديا على الطيار داخل قمرة القيادة باستخدام فأس الطوارئ، ومحاولا السيطرة على أدوات التحكم قبل أن يتدخل الركاب والطاقم ويخرجوه من القمرة ويقيدوه. مضطر الطائرة التي كانت تقل 172 راكبا معظمهم إسرائيليون للهبوط اضطراريا في تبوك. وفي هذا السياق اعتبر مستشار الرئيس الإماراتي عبر منصة إكس أن هذا الهجوم الإرهابي الأحدث يمثل تحذيرا جديدا بأن معركة المنطقة ضد التطرف لم تنتهي. وكشفت تقارير إعلامية أن السلطات العمانية كانت قد منعت المشتبه به همام الحمامي من الطيران في أراضيها سابقا بسبب مخاوف من تبنيه أفكار متطرفة، واستبعد من التدريب لنفس السبب قبل أن تسند إليه وظيفة أخرى، فيما عمل سابقا لدى الطيران العماني والخطوط الملكية المغربية قبل انضمامه لفلاي دبي قبل نحو 8 أشهر فقط.
2: هذا وتشارك إسرائيل في هذه التحقيقات المتواصلة وفيما تتوخى الحذر قبل توجيه الاتهامات لدولة معينة. رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهته فرضية ضلوع إيران في الاعتداء، وتوعدها بضربة قوية جدا إذا تأكد الأمر. التفاصيل معك زياد حلبي من القدس.
4: وفق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وما يصدر عنها من تسريبات، القناعة الإسرائيلية بأن الطيار المساعد العماني فعلا أراد أن يسقط الطائرة وأن يقتل الركاب، وأنه فكر حتى في أن يحدث ذلك على الأراضي الإسرائيلية في هذا الإطار، لكن لا قرائن بعد لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية بأن دولة أو جهة بعينها تقف من وراء هذه العملية في فلاي دبي. إسرائيل حاليا تستند إلى التحقيقات الإماراتية بعد نقل الطيار العماني إلى الإمارات، ويتهيأ طاقم تحقيق إسرائيلي مؤلف من الموساد والشباك وسلطة الطيران خلال وقت وجيز جدا للتوجه إلى الإمارات وربما المشاركة في التحقيق بشكل مباشر لفهم الصورة.
2: كنا في الاستماع لزياد حلبي وكان يجيب على أسئلة زميلة شيرين ناصر في فقرة مباشر مع مراسل في ملف النزاعات المتواصلة في المنطقة. سمع دوي انفجارات قوية في صنعاء في وقت أعلنت فيه وسائل إعلام تابعة للحوثيين عن غارات سعودية تستهدف العاصمة اليمنية. في الحراك الدبلوماسي فدى موقع أكسيوس الأمريكي أن كبار أعضاء حكومة الرئيس الأمريكي عقدوا اجتماعا سريا في المنتجع الرئاسي بكامب ديفيد لمناقشة الخطوات التالية بشأن الحرب مع إيران والصراع مع الحوثيين والسعودية في اليمن، وسنتابع هذا الملف في نشراتنا اللاحقة. على جبهة غزة، ورغم إعلان وقف إطلاق النار قتل 5 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية في القطاع المدمر وسط تفاقم الأزمة الإنسانية. وفي هذا السياق أوضحت منظمة الصحة العالمية أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر إسرائيل يشهد تأخيرا تلو الآخر. والتفاصيل معك حازم حماد.
3: خلف كل تأخير مريض ينتظر، بهذه العبارة لخصت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية راين هيلدا فان دي ورد معاناة القطاع الصحي في غزة، مؤكدة أن الكميات الكبيرة من الإمدادات الطبية تنتظر الإذن للدخول لمعدل 74 يوما في ظل نظام موافقة إسرائيلي وصفته بالعقبة الرئيسية أمام وصول المساعدات. وأوضحت أن معدات أساسية كأجهزة الأشعة ومعدات التعقيم وقطع غيار التصوير المقطعي ترفض بشكل متكرر، فيما رفضت شحنة أطراف اصطناعية 4 مرات خلال 6 أشهر فقط، رغم أن نسبة الموافقة على الأدوية بلغت نحو 87%. ودعت المسؤولة الأممية إلى فتح مزيد من المعابر وتوفير إرشادات واضحة بشأن الإجراءات، مشددة على أن النجاح لا يقاس بعدد الشاحنات العابرة بل بمدى تلبيتها الاحتياجات الصحية الفعلية لسكان القطاع. وتأتي هذه التحذيرات في وقت تجاوزت فيه حصيلة قتل الحرب الإسرائيلية على غزة 74,000 شخص بحسب وزارة الصحة في القطاع التي تعتبر الأمم المتحدة بياناتها موثوقة.
2: شهدت الضفة الغربية المحتلة اقتحامات واعتقالات جماعية في عدة مناطق، وتحدثت وسائل إعلامية عن اعتداءات للمستوطنين على قاطفي الزيتون تحت حماية القوات الإسرائيلية. في بريطانيا وجهت الشرطة اتهامات إلى إيرانيين بالإعداد لشن هجوم إرهابي ضد الجالية اليهودية في شمال إنجلترا. والتفاصيل معك نجوى بن مبارك.
5: الشرطة البريطانية كشفت عن هوية رجلين إيرانيين أوقفا في مانشستر، وهما سلام أحمديان البالغ من العمر 36 عاما من ليفربول ورحمن صالحي البالغ 34 عاما من سلفورد، بعد اتهامهما بالتخطيط لأعمال إرهابية تستهدف الجالية اليهودية. وأوقف الرجلان قبل أن توجه إليهما التهم رسميا في 2 أكتوبر تشرين الأول. وبحسب الشرطة كان المشتبه فيهما على تواصل مع طرف ثالث في الخارج يعتقد أنه قد يكون موجوداً في إيران. وتشمل الاتهامات البحث عن أهداف محتملة وإجراء عمليات استطلاع، إضافة إلى حيازة مواد ومعلومات يزعم ارتباطها بإعداد عبوة ناسفة. وأكدت السلطات إحباط المخطط وعدم وجود تهديد مستمر لعامة الناس، فيما يمثل الرجلان اليوم أمام محكمة وستمنستر الابتدائية. وتتزامن القضية مع إحياء الذكرى السنوية الأولى لهجوم كنيس هايتون بارك في مانشستر الذي وقع العام الماضي وأسفر عن مقتل لشخصين. وتواصل السلطات تحقيقاتها لكشف مزيد من التفاصيل حول المخطط وطبيعة الصلات التي كانت تربط المشتبه فيهما بالطرف الثالث.
2: نجوى، يأتي هذا وسط توتر متصاعد بسبب مخطط منفصل مشتبه به يستهدف قاعدة عسكرية مرتبطة بالولايات المتحدة. قالت بريطانيا في وقت سابق بشأنه إن طهران ضالعة فيه. في إثيوبيا تزداد المخاوف من توسع المواجهات بين القوات الفيدرالية ومقاتلي جبهة تحرير تيغراي، وفي آخر مستجداتها إخلاء المتمردين العاصمة الإقليمية والتقدم للقوات الحكومية، كل هذا في خضم تدهور الوضع الإنساني. والتفاصيل معك منيا بالعافية.
6: تمكنت قوات السلطات الاتحادية في إثيوبيا من صد تقدم مقاتلي جبهة تحرير تيغراي في مناطق عديدة، آخرها إخلاء مدينة ميكيلي وسيطرة القوات الموالية للحكومة بشكل كامل على مطار أبانيغا الواقع على بعد 10 كيلومترات من المدينة حسب منشور لقوات السلام في تيغراي. وميكيلي هي عاصمة إقليم تيغراي، تعد المركز الاقتصادي والثقافي والسياسي الرئيسي لشمال إثيوبيا وثالث أكبر مدينة في البلاد من حيث عدد السكان. وقبل ذلك انسحبت قوات جبهة تحرير تيغراي من ولاية عفر تاركين وضعا وصفه سكان بالمأساوي بعدما قام المقاتلون بأعمال نهب وتدمير أثناء انسحابهم، وبات الحصول على الغذاء متعذرا شمال البلاد. هذه التطورات تأتي بعد تمدد القتال إلى إقليمي عفر وأمهر شمال إثيوبيا منذ أكثر من أسبوع في أخطر تصعيد منذ الحرب التي شهدتها البلاد بين عامي 2020 و2022، وأودت بحياة نحو 600,000 شخص، وانتهت باتفاق للسلام، لكن الخلافات السياسية والعسكرية بقيت دون تسوية كاملة.
2: منيا، في التداعيات الإقليمية قطعت أديس أبابا وأسمر العلاقات الدبلوماسية بينهما وسط تبادل الطرفان الاتهامات بتأجيج الصراعات الداخلية، وفي إطار المعاملة بالمثل أعلنت مصر دبلوماسيا إثيوبيا في القاهرة شخصا غير مرغوب فيه ومنحته مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد، إلى نزاع دامي آخر حيث تواصلت الهجمات الروسية على مناطق عدة في أوكرانيا. وجددت روسيا اليوم دعوة الدبلوماسيين والأجانب إلى مغادرة كييف. والتفاصيل معك محمد زاوية.
7: العاصمة الأوكرانية عاشت خلال الساعات الماضية واحدة من أكثر موجات الهجمات إرباك للحياة اليومية بعد تعرض الجسر الجنوبي فوق نهر دنيبرو لضربات متكررة بالمسيرات الروسية، ما أدى إلى إغلاقه وتعطيل حركة المرور والنقل بين الضفتين اليمنى واليسرى للعاصمة. فرضت قيود على جسور أخرى وسط ازدحامات امتدت لساعات في عدد من شوارع كييف. اللافت أن استهداف الجسر الجنوبي تكرر أكثر من مرة، وهو ما يثير في كييف مخاوف متزايدة من تركيز روسي أكبر على البنية التحتية للنقل والطاقة قبل فصل الشتاء. في المقابل تواصل أوكرانيا ضرب أهداف داخل الأراضي الروسية، وأعلنت هيئة الأركان استهداف منشآت نفطية في منطقتي فولغاغراد وسمارا في إطار الحملة التي تقول كييف إنها تستهدف تقليص قدرة موسكو على تمويل وإمداد عملياتها العسكرية. أما التحدي الأبرز أمام الدفاعات الأوكرانية فهو جيل جديد من المسيرات الروسية السريعة. الرئيس زيلينسكي قال إن روسيا استخدمت خلال يوم واحد نحو 500 طائرة مسيرة، قرابة نصفها تعمل بمحركات نفاثة. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
2: محمد، وتتواصل تداعيات هذه الحرب إلى جانب النزاع بين طهران وواشنطن على أسواق الطاقة، حيث أسفرت عن أزمة وقود دفعت قادة مجموعة السبعة إلى الاتفاق بضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام، وسيكون هذا الملف محل نقاش هذه الظهيرة. فرنسا إلى جانب أزمة الوقود تواجه احتجاجات طلابية أوقفت السلطات في إطارها أكثر من 1700 شخص في حراك شهد أعمال عنف وإغلاق مدارس ثانوية في الأيام الأخيرة. التفاصيل معك أحلام الطهر.
8: نعم وهيبة، وزير الداخلية لوغون نونيز قال إنه تم توقيف 1747 شخصا يوم أمس ليصل الرقم إلى أكثر من 5000 شخص منذ يوم الاثنين. وترى شرطة باريس أن طبيعة الحراك تحولت من احتجاج اجتماعي إلى أعمال عنف مدني، مشيرة إلى تسجيل إطلاق مفرقعات نارية على قوات الأمن وموظفي قطاع التعليم وتخريب الممتلكات العامة وإقامة المتاريس. ومن المؤكد أن الحكومة لم تكن تتوقع مواجهة حركة احتجاج بهذا الحجم، فقد طالت التعبئة 735 مؤسسة تعليمية حتى الآن، ودعت المنظمات الطلابية إلى مواصلة الحراك يوم الثلاثاء المقبل، واعتبرت أن وزير التربية لم يقدم إجراءات ملموسة استجابة لمطالبها التي تشمل زيادة الموارد وتوظيف مزيد من المدرسين وتحسين أوضاع المباني وتخفيف ساعات الدراسة. واكتسبت هذه الاحتجاجات أيضا بعدا سياسيا، حيث اتهمت الحكومة حزب فرنسا الأبي اليسار الراديكالي الذي يترشح زعيمه جون لوك ميلانشون للرئاسة بالوقوف وراء هذه الحركة التي انطلقت من الضواحي الشعبية حيث تتفاقم الفوارق الاجتماعية والتعليمية.
2: شكرا لك أحلام. في إسبانيا وعلى وقع تصاعد الاحتجاجات أيضا، أسقط البرلمان أمس مشروعي قانونين قدمتهما حكومة بيدرو سانشيز في محاولة لاحتواء أزمة السكن. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. التحقيقات الإماراتية في حادثة فلاي دبي كشفت عن تخطيط مساعد الطيار لتنفيذ عملية إرهابية، ومصادر تفيد أنه عماني الهوية. في اليمن سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة صنعاء. منظمة الصحة العالمية تندد بتأخر دخول المساعدات إلى غزة عبر إسرائيل. في إثيوبيا متمردو تيغراي يخلون العاصمة الإقليمية والقوات الفيدرالية تتقدم. قتل في هجمات روسية على أوكرانيا، وموسكو تجدد دعوة الدبلوماسيين والأجانب إلى مغادرة كييف. والسلطات الفرنسية توقف أكثر من 1700 شخص بسبب الاحتجاجات الطلابية.

0: تولون الاستماع للظهيرة من إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس، وحان الآن موعد خبر وتحليل من إعداد وتقديم الدكتور خطار أبو دياب.
1: أغلقت نحو 400 مؤسسة تعليمية في أنحاء فرنسا في 2 أكتوبر بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع، بينما تجددت المواجهات بين الشرطة والمحتجين وسط إصابة مئات الطلاب والموظفين وعناصر الشرطة والدرك واحتجاز نحو 2000 شخص. بالنسبة للحكومة، لا شك في أن يوم 1 أكتوبر قد شكل نقطة تحول انتقلت فيها عمليات تعطيل المدارس الثانوية إلى أعمال عنف مدني في جميع أنحاء البلاد. فقد أكد وزير التربية الوطنية إدوار جيفري أن طبيعة الحراك قد تغيرت بلا شك، منددا بما وصفه مسعى تدمير المرفق العام للتعليم. ومن الواضح أن الحكومة لم تكن تتوقع مواجهة حركة احتجاج طلاب بهذا الحجم، مما لا شك فيه أن المطالب محقة وأن أحوال المدارس والثانويات ليست على ما يرام، وأن أعداد المدرسين غير كافية، وأن الميزانيات ناقصة، وأن القطاع التربوي بحاجة لإصلاحات جذرية. لكن ما هو مستغرب القيام بإحراق المؤسسات وتخريبها والاستهتار بالأملاك العامة، والأدهى خروج الاحتجاجات عن السيطرة وتميزها بعنف غير مسبوق وسط استقطاب سياسي حاد متمثل بصعود قطبي التطرف في أوروبا، واتهام عديد من الأوساط حزب فرنسا الأبية اليسار الراديكال الذي يرأسه جون لوك مينوشو بأنه وراء حملة التعبئة والتحريض. ووصل الأمر بمحيط الوزير الأول لتحميل فرنسا الأبية ووكلائها من أقصى اليسار مسؤولية أعمال العنف، مستندا في ذلك إلى مذكرة صادرة عن أجهزة الاستخبارات. ويشير هذا المصطلح العسكري وكيل بروكسي على وجه الخصوص إلى الجماعات الإرهابية المرتبطة بدول أخرى. في نفس السياق، شدد الرئيس إيمانويل ماكرون في تصريح له من إسبانيا على أن نواب حركة فرنسا الأبية موجودون في البرلمان بفضل تفويض ديمقراطي، وقد انتخبوا في إطار منظم وليس من أجل إثارة المخاوف والدفع نحو الأسوأ. وسرعان ما رد عليه مينوشو رافضا توجيه الاتهامات إلى حزبه، معتبرا أن الوضع ينبع من ظروف تفوق قدرة الجميع على السيطرة عليها، نافيا أي ضلوع في أعمال العنف تلك. فيما يتعدى الجدل السياسي والاصطفاف في دعم الاحتجاجات أو استنكار العنف فيها، حاول وزير التربية إغداق بعض الوعود أو إلغاء رسوم تسجيل على ذلك يهدئ من غضب الطلاب. يتوافق العديد من الخبراء على صعوبات توقع تحركات الطلبة، وهي تمثل أسوأ ما يمكن أن يواجه الحكومات نظرا لما تتسم به من عفوية ونزعة مثالية ومن عدم التأطير وإمكانية الاستغلال من قوى متطرفة. في مطلق الأحوال، تمثل حركات الطلبة إنذارا للحكم في فرنسا عن وجود الشجمر تحت الرماد وعن إمكان توسع خريف الغضب.
0: هو موعد وأخبار الاقتصاد. أسعار النفط تتخلى عن مكاسب مبكرة في نهاية الأسبوع عقب قرار مجموعة السبعة لإفراج عن 100 مليون برميل من الاحتياطات. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. زياد، بعد التحية، كيف تفاعلت أسعار النفط مع قرار الإفراج عن الاحتياطات البترولية؟
2: أهلا وهيبة. أسعار النفط تراجعت نحو 3% عقب قرار مجموعة السبع الإفراج عن الاحتياطيات البترولية، قبل أن تبلغ بنهاية تعاملات الجمعة نحو 102 دولارين لبرميل خام برنت، منخفضا 2% على مدى الأسبوع. مجموعة السبع كانت قد اتفقت على ضخ نحو 100 مليون برميل من مخزونات النفط والديزل في الأسواق على مدار الأشهر الأربعة المقبلة، بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية، وذلك بعد ضغوط من الإدارة الأمريكية لخفض أسعار الوقود، في حين يعكس تراجع أسعار النفط اعتقاد الأسواق بأن الإفراج عن هذه الاحتياطيات قد يخفف شح الإمدادات، خصوصا في سوق الديزل التي تواجه ضغوطا أكبر مع تراجع طاقة التكرير خلال السنوات الماضية ولا سيما في السوق الأوروبية. لكن في المقابل لا تزال عوامل عدة تحد من تراجع أسعار النفط، أبرزها المخاطر الجيوسياسية واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب استمرار المخاوف بشأن إمدادات المنتجات المكررة. وبذلك تعكس حركة السوق في الوقت الحالي موازنة بين تحسن متوقع في المعروض ومخاطر لا تزال قائمة على جانب الإمدادات. وفي سياق متصل أفاد تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن تكلفة دعم الوقود عالميا قد تتجاوز تريليون دولار خلال العام الجاري، مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط وتراجع قدرة الحكومات على حماية المستهلكين من تداعيات الحرب.
0: زياد، في موضوع آخر، صندوق النقد الدولي يقول إن حرب إيران تعيد رسم خريطة اقتصاد الخليج. كيف تبدو رؤية الصندوق لهذه الاقتصادات في ظل الحرب التي تشهدها المنطقة؟
2: صندوق النقد الدولي يرى أن الاقتصادات الخليجية أظهرت قدرة على مواجهة تداعيات الحرب بفضل الإصلاحات السابقة والاحتياطيات المالية القوية والاستثمارات في البنية التحتية للطاقة والخدمات اللوجستية. مديرة الصندوق كريستالينا جيورجيفا قالت إن التحدي الآن هو استعادة الزخم الاقتصادي الذي سبق الحرب، مع مواصلة تنويع مصادر النمو وتعزيز التعاون الخليجي. كما أشارت إلى أن دول الخليج طورت مسارات بديلة لنقل النفط، معتبرة أن هذه الاستثمارات ستظل مهمة حتى مع إعادة فتح مضيق هرمز، فيما يمثل استمرار تنويع الاقتصادات عاملا مهما لدعم النمو. يذكر أن صندوق النقد الدولي يتوقع تسارع النمو الاقتصادي في المنطقة العام المقبل بدعم من تعافي إنتاج النفط وزيادة الصادرات، مع التوقعات ببقاء أسعار الخام مرتفعة في ظل الحاجة إلى إعادة بناء الاحتياطيات النفطية التي جرى السحب منها خلال الأزمة. في المقابل يحذر صندوق النقد الدولي من أن استمرار الاضطرابات قد يؤخر التعافي ويؤثر في ثقة المستثمرين ويجعل جهود التنويع الاقتصادي أكثر صعوبة، داعيا دول الخليج إلى توجيه الدعم المالي عند الحاجة نحو الأنشطة غير النفطية على أن يكون مؤقتا ومحددا هذا الدعم، مع تعزيز المخزونات الاستراتيجية والبنية التحتية التي تتيح تحويل مسارات التجارة والطاقة خلال الأزمات. في الأثناء يبقى مسار التعافي الخليجي مرتبطا إلى حد كبير بتطورات الحرب وحركة الشحن والتجارة في المنطقة.
0: زياد الطحش، مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك.
0: حصان طروادة مطور بمساعدة الذكاء الاصطناعي يهدد أكثر من 30 مصرفا في أوروبا وكذلك في دول الخليج، والتفاصيل في هذه النشرة الرقمية معك نيلة الصليبي. مرحبا نيلة.
3: أهلا بكم. في النشرة الرقمية، برمجية ريم كنترول الخبيثة تستهدف عملاء المصارف الذين يستخدمون أجهزة أندرويد في أوروبا ودول الخليج.
4: الأمن الرقمي.
3: اكتشف باحثو جروب اي بي لأمن المعلومات والأمن السيبراني برنامج حصان طروادة مصرفي جديد مخصص للنظام التشغيل أندرويد يحمل اسم ريم كنترول. وحسب تقرير جروب اي بي، فإن قائمة الأهداف لعمليات التصيد الاحتيالي التي ينفذها ريم كنترول تشمل مؤسسات مصرفية للأفراد في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبولندا والبرتغال وكندا وبعض الدول الأعضاء في مجلس التعاون التعاون الخليجي. ويقول خبراء جروب آي بي أنهم حددوا أكثر من 30 مؤسسة مالية ضمن قائمة الأهداف، ويعمل برنامج حصان طروادة ريم كنترول وفق نموذج البرمجيات الخبيثة كخدمة مالوير as a service، أي يمكن توفيره لأي قرصان عن طريق الاشتراك. تبدأ حملة الاختراق عبر صفحة مزيفة تحاكي تطبيق تي في تاب، وهو تطبيق اي بي تي في غير متوفر على متجر جوجل بلاي، ويعتمد القراصنة على اعلانات احتيالية مالفرتايزنج كامبينز ينشرونها على فيسبوك وانستغرام، وتنقل هذه الاعلانات المستخدمة الى صفحات خبيثة مفخخة ببرنامج حصان طروادة. وبعد تثبيت التطبيق المزيف يبدأ ريم كنترول نشاطه من دون أن يلفت انتباه المستخدم، مستغلاً تقنيات متعددة للتحايل على أنظمة الحماية، حيث يبدأ برنامج حصان طروادة بحجب جوجل بلاي بروتكت أثناء التثبيت عبر تشغيل خدمة شبكة خاصة افتراضية VPN محلية تقطع الاتصال بخدمة مكافحة الفيروسات من جوجل، كما ينشئ شهادة توقيع فريدة لكل عملية تثبيت بهدف تجاوز آليات الكشف القائمة على التجزئة والشهادات، ويحدد عنوان خادم التحكم والسيطرة ديناميكيا من خلال قناة ديد دروب مشفرة على تطبيق تيليجرام، ما يسمح بتبديل البنية التحتية من دون الحاجة إلى إعادة تجميع البرنامج الخبيث. وبعد تعطيل الحماية ينتقل ريم كنترول إلى استغلال خدمة الوصول Accessibility Service في نظام أندرويد، وهي الخدمة التي يعتمد عليها لإظهار نوافذ مزيفة فوق تطبيقات الخدمات المصرفية الشرعية، ما يتيح للقراصنة سرقة رقم التعريف الشخصي البن وكلمات المرور وبيانات بطاقات الائتمان. كما يقوم ريم كنترول بمراقبة الشاشة آنيا وتسجيل كل ضغطة على لوحة المفاتيح الافتراضية، كما يستطيع ريم كنترول استعادة نمط فتح القفل في معظم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، كما يمنح القراصنة تحكما كاملا عن بعد بالأجهزة الملوثة ويمنع إزالة تثبيته. أظهرت عملية تحليل البنية التحتية من قبل خبراء جروب آي بي لأمن المعلومات والأمن السيبراني أدلة على استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير أجزاء من برنامج حصان طروادة ريم كنترول. وقد عثر الباحثون في أسفل إحدى صفحات التصيد الاحتيالي النشطة على إجابة كاملة من مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي، تضمنت ملاحظات حول التنفيذ وملخصا للتعديلات التي أجريت، إلى جانب اقتراح نهائي لتقديم مساعدة إضافية. ولتجاوز القيود الأمنية التي تحول دون طلب تطوير برنامج خبيث بصورة مباشرة من نموذج الذكاء الاصطناعي، قدم القراصنة المشروع للذكاء الاصطناعي على أنه تطبيق للمراقبة الأبوية، فيما وصفت الطبقات المصرفية لإظهار نوافذ مزيفة بأنها شاشات اختبار، ووصفوا الضحايا بعبارة شخص يحدق في الاختبار. أخيرا، تبقى النصيحة الدائمة بالوعي والحذر وعدم تثبيت أي تطبيق من خارج متجر جوجل الرسمي، مع توخي الحذر من التطبيقات التي تطلب صلاحية وصول من دون سبب وجيه، كما ينبغي عدم إدخال رقم التعريف الشخصي البن أو بيانات الاعتماد المصرفية في شاشة تظهر بشكل مفاجئ على الهاتف الذكي، وفي حال الشك ينصح بالاتصال بالمصرف عبر قناة رسمية، ويفضل استخدام جهاز آخر غير الجهاز الملوث بالبرمجية الخبيثة. ولمزيد من المعلومات، الروابط متوفرة في صفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. بهذا تنتهي النشرة الرقمية، نلتقي مساء عند 5:30 بتوقيت باريس. يمكن الاستماع لبودكاست النشرة الرقمية على مختلف منصات البودكاست وعلى صفحة النشرة الرقمية على موقع مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com. إلى اللقاء مع أخبار التحول الرقمي، مع تحيات نيل الصليبي.
4: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم. We'll be right back. قصص حياة،
5: روبورتاجات تفتح المجال لسردية مغايرة من قلب عدة بلدان عربية، قصص نابضة بالحياة من قلب الحياة، يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية ابتداءً من 4:30 وفي 7:49 بتوقيت باريس.
4: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
0: الواحدة 31 بالتوقيت الفرنسي، ظاهرة متواصلة إليكم. تذكيرا بأبرز عناوين النشرة: التحقيقات الإماراتية في حادثة فلاي دبي كشفت عن تخطيط مساعد الطيار لتنفيذ عملية إرهابية، ومصادر تفيد أنه عماني الهوية. في اليمن سماع ودوي انفجارات قوية في العاصمة صنعاء، منظمة الصحة العالمية تندد بتأخر دخول المساعدات إلى غزة عبر إسرائيل، والقصف يخلف 5 من هم نساء. في إثيوبيا متمردو تيغراي يخلون العاصمة الإقليمية، والقوات الفيدرالية تتقدم. قتلى في هجمات روسية على أوكرانيا، وموسكو تجدد دعوة الدبلوماسيين والأجانب إلى مغادرة كييف. والسلطات الفرنسية توقف أكثر من 1700 شخص أمس بسبب الاحتجاجات الطلابية، ودعوة لمواصلة التعبئة.
4: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.

0: أهلا بكم إلى النقاش. اتفق قادة مجموعة السبعة على ضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطاتهم في الأسواق خلال الأشهر الأربعة المقبلة. الخطوة جاءت بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر تصدير وقود بلاده إذا لم يستعين الأوروبيون بمخزوناتهم. هل تم تطويق هذه الأزمة أوروبيا من خلال الرضوخ إلى المطلب الأمريكي، أم أن الاتحاد الأوروبي لا يملك أوراقا أخرى غير ذلك، وهل من خيارات بديلة، وما هو تأثير هذه الأزمة على الدول العربية التي تعتمد على الأسواق الخارجية، وهل يمكن أن تتحول إلى فرصة في بلدان أخرى تملك مصافي تمكنها من تعزيز صادراتها والاستفادة من ارتفاع هوامش التكرير؟ للنقاش الدكتور محمد العطيفي، خبير في الاقتصاد السياسي، ومعنا أيضا الدكتور أحمد زكرلا، الأكاديمي والخبير الاقتصادي. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور محمد العطيفي، هل تم تطويق هذه الأزمة أوروبيا لكن من خلال الرضوخ إلى المطلب الأمريكي في خضم تواصل مسببات هذه الأزمة المتعددة، الحرب الإيرانية الأمريكية، الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك القرار الصيني بتعليق صادرات طبعا الوقود في شهر أكتوبر؟
1: مساء الخير على حضرتك والمستمعين. لو نظرنا إلى ما يتم الآن، هناك قبول أو رضوخ بمعنى آخر أوروبي للمطلب الأمريكي، لأن لو نظرنا إلى أوروبا كانت تعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية بعدما ابتعدت وأوقفت استيرادها أو التعامل مع روسيا. هنا أتت المشكلة الكبرى، بمعنى أن لو نظرنا إلى ما يحدث اليوم، هناك نقص في الإمدادات بصورة أو بأخرى. نجد حتى يعني الصين بدأت يعني تعمل حظر كأمريكا على صادرات الديزل، وبالتالي روسيا هي الأخرى. إذن المشكلة على الاتحاد الأوروبي أن يعيد النظر أو ينوع الإمدادات. لا ننسى أن بعد روسيا كانت اعتمدت أوروبا على الديزل الأمريكي. الاتحاد الأوروبي يأخذ 32% وشمال غرب أوروبا 57% والمملكة المتحدة 26%. إذا تكشف الأزمة عن تحول مهم في مفهوم أمن الطاقة. فبعد أن سعت أوروبا إلى تقليص اعتمادها على روسيا، ازدادت الأهمية للإمدادات الأمريكية. ولكن
0: من سوف أعود إليك، منك أنتقل إلى الدكتور زكر الله. هل القرار الأوروبي هو الاحتواء الأزمة، أم أن أوروبا لا تملك خيارات أخرى غير ذلك؟
2: يعني في البداية أقدم التحية لحضرتك وللسادة المستمعين والضيف العزيز، وأنا يعني متحفظ على كلمة الرضوخ، وإنما يمكن أن نقول أن أوروبا قدمت تنازلا تكتيكيا لتجنب صدمة أكبر في المستقبل، وأنها توصلت إلى تسوية تحت ضغط ظروف السوق وتحت ضغط السوق والتهديد الأمريكي بشكل أو بآخر. ولكن أوروبا يعني أعتقد أن أوروبا لديها الكثير والكثير من الأوراق، ولكن المشكلة دائما ما تكون في الوقت الكافي للاستفادة من هذه الأوراق، وأيضا الكلفة الكبيرة لهذه الأوراق، وبالتالي الأوراق التي يمكن أن تستخدمها إذا كانت احتياطيات أو كانت الاعتماد على مصادر أخرى من خلال التنويع أو غير ذلك من الأوراق، كلها تحتاج إلى وقت، كلها تحتاج إلى كلفة. وبالتالي فإن أوروبا يعني مضطرة أن تذهب إلى هذا الإجراء التكتيكي مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه لم يكن رضوخا بدليل أن ترامب أعلن أن صادرات الديزل إلى أوروبا ما زالت قائمة إلى حد كبير حتى الآن. أعتقد أن تفضل.
0: نعم دكتور محمد العطيفي، الدكتور ذكر الله يقول بأن ما قامت به أوروبا ليس رضوخا وهو تنازل. إلى متى يمكن لأوروبا الاستعانة بمخزوناتها، لأن الخطوة ستدوم 4 أشهر فقط، ماذا بعد هذه المدة؟
1: هنا ستكون المشكلة، لأن الاعتماد على الاحتياطيات هذا أحد المشاكل التي سيكون لها دور غير مقبول سواء على الاقتصاد أو على المستهلكين. هنا ستكون مشكلة كبرى، ولا ننسى أن كل هذه الضغوط أو فاتورة الطاقة تضاف إلى الاستهلاك، استهلاك الأسر سواء على صعيد المنتجات والسلع والخدمات، هذا بدوره يضعف هذه الدول إذا استمر قطع الإمدادات. وبالفعل كما ذكرنا أن هناك قطع للإمدادات على صعيد آخر، يعني نجد أن هذه تعتبر تحديات سياسية وليس أمام أوروبا الآن إلا التفاوض مع واشنطن للحفاظ على تدفق واردات الطاقة دون أن تتحول الاحتياطات الأوروبية إلى أداة ضغط في المفاوضات التجارية. بمعنى أن أوروبا تتفهم جيدا أن هذا يعتبر من أو قرار ترامب أو دعوة أوروبا للاستخدام الاحتياطي هو نوع من أدوات الضغط بين أوروبا وبين الولايات المتحدة الأمريكية. ولا ننسى كما ذكرنا أن يعني كان هناك بدائل أخرى وكان أهمها النفط الروسي أو المنتجات الروسية، إلا أن هذا أصبح خارج
0: نعم بسبب العقوبات الأوروبية على موسكو،
1: بالإضافة إلى هرمز. يعني لا ننسى أن ما كان يأتي من الشرق الأوسط أصبح النصف الآن، يعني الديزل أصبح نصف الكمية التي كانت تصل لأوروبا هي الآن بمثابة النصف.
0: نعم دكتور،
1: وهذا يوضح أنك نقص كبير في الإمدادات.
0: أستاذ محمد ذكر الله، أزمة الديزل أصبحت أيضا قضية داخلية بالنسبة إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الوقود. كيف سينعكس القرار الأوروبي على الولايات المتحدة وكيف سيستعمله الرئيس الأمريكي قبل الانتخابات النصفية؟
2: يعني بالطبع ضغط الولايات المتحدة الأمريكية على الاتحاد الأوروبي لاستخدام الاحتياطيات هو نوع من أنواع الأوراق التي تستخدمها الإدارة الأمريكية سياسيا واقتصاديا في الوقت الحالي، نتيجة لأن الولايات المتحدة تعرف يعني قدر الاحتياج الأوروبي بعد المقاطعة مع روسيا وفرض العقوبات، بعد أيضا القرار الصيني بتصدير بوقف صادرات الديزل على وجه التحديد. وبالتالي فإن أوروبا الآن في حاجة ماسة وشديدة، لا سيما أن البدائل ستأخذ وقت كبير وستلتزم أيضا رفع التكلفة، ورفع التكلفة هو ما تعاني منه أوروبا الآن. كلنا نعرف تململ الأسر في الداخل الأوروبي من ارتفاع التكاليف، ارتفاع الفواتير المنزلية وغيرها. وبالتالي فإن استخدام هذه الأوراق لتحسين صورة الرئيس الأمريكي الذي يعاني من مشاكل متعددة لا سيما بعد الحرب على إيران، أعتقد أنها ورقة سياسية تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية حاليا.
0: دكتور محمد العطيفي، ما هو تأثير هذا القرار الأوروبي على الدول العربية خاصة تلك التي تعتمد على الأسواق الخارجية؟
1: أولا لو نظرنا للمشهد العربي هو مختلف تماما عن المشهد الأوروبي بصورة جوهرية، لأن أوروبا يعني التحدي لديها هو تأمين الوقود من الخارج. لكن لو نظرنا إلى الدول العربية هي بتنقسم إلى 3 مجموعات
0: باختصار:
1: دول منتجة، دول منتجة ومصدرة للطاقة، وهذه الدول يمكنها الاستفادة من ارتفاع الأسعار، وهناك دول مستوردة تعاني من ارتفاع فاتورة الوقود، وهناك دول أخرى تقع في قلب الصراع وطرق الإمدادات. لو نظرنا إلى الدول المصدرة هي السعودية، الإمارات، قطر، العراق، الدول المستوردة مصر والمغرب والأردن والتونس.

0: آسف عمان لديها معامل تكرير، الكويت لديها معامل تكرير، العراق أيضا لديه معامل ولكنها معطلة. أعتقد أن هذه الأمور كلها توفر فرصة كبيرة لهذه الدول إذا ما توفرت الطرق والوسائل اللوجستية التي يمكن أن تنقل هذا المنتج المقرر إلى الدول التي تحتاجها. أعتقد أن هذه الدول يمكن أن تستغل هذه الفرصة لزيادة الإنتاج، زيادة التكرير في هذه المصافي، خاصة أن جزء منها معطل حتى الآن.
1: الدكتور أحمد ذكر الله الأكاديمي والخبير الاقتصادي، أشكرك جزيل الشكر، وشكر أيضا موصول للدكتور محمد العطيفي الخبير في الاقتصاد السياسي.
2: شكرا.
1: وحان الآن موعد فقرة قراءة في الصحافة الإسرائيلية من إعداد وتقديم زياد حلبي.
3: شغلت الصحف والمواقع الإخبارية الإسرائيلية بملف حادثة فلاي دبي إلى جانب ملفات سياسية وأمنية أخرى. نبدأ من صحيفة معاريف. هل كان يخطط فعلا لتحطيم الطائرة؟ تحقيق فلاي دبي يدخل مرحلة حاسمة. نقل مساعد الطيار المشتبه فيه في محاولة الهجوم من السعودية إلى الإمارات، ومن المتوقع انضمام فريق إسرائيلي إلى التحقيق قريبا. في هذه المرحلة ترى إسرائيل أنه تصرف بمفرده ولم يعثر على أي دليل على تورط إيراني أو على تنفيذ العملية من قبل منظمة إرهابية، إلا أن التحقيق ما يزال جاريا. بحسب المصدر الأمني فيما يتعلق بالتحقيق فإن جميع احتمالات واردة. نحن ندرس كل الاتجاهات فيما يتعلق بالنتيجة التي كان يهدف إليها مساعد الطيار، سواء كان ينوي إسقاط الطائرة على ركابها الإسرائيليين البالغ عددهم 160 راكبا، أو إن كان ينوي الهبوط في دولة ثالثة. ومن التحقيق إلى الانتخابات، عنوان صحيفة إسرائيل هيوم: لن يترشح أبو شحادي، سحب التجمع ترشيحه بعد توصية رئيس المحكمة العليا. عن اقتراح رئيس المحكمة العليا القاضي عميد في جلسة استماع أمام هيئة مؤلفة من 9 قضاة، قال الرئيس علنيا لأبو شحادي: هناك أغلبية في المحكمة تؤيد استبعادك وسحب الترشيح. أعرب التجمع عن خشيته من أن يؤدي الاستبعاد إلى خلق سابقة للاستبعاد بسبب تعبير واحد، وبسحب ترشيحه لن يدرج أبو شحادي في القائمة وسيتقدم المرشح التالي في الترتيب مرتبة واحدة. انتقد قضاة الهيئة بشدة مقالا نشره أبو شحادي في 8 أكتوبر عام 2023، وقالت القاضية دفنة براك إيرز: هذا مقال صادم يعكس انفصالا عن المستوى الإنساني. بن غفير قال إن هذا الاقتراح متساهل للغاية، نحتاج إلى حكم واضح. وإلى موقع ولا الإخباري، تأهب في المؤسسة الأمنية نظرة إلى حسابات النظام الإيراني. وينقل الموقع عن مسؤول أمني إسرائيل رفيع: الإيرانيون يبحثون عن أدوات تمكنهم من المواجهة، وهم يسألون أنفسهم كيف يمكنهم الخروج من هذا الوضع. ومن المرجح أنهم يناقشون أيضا إمكانية التأثير على الانتخابات في محاولة لفهم الطرف الآخر. وقال المسؤول إنه خلال الفترة الأخيرة كانت هناك العديد من الملفات المفتوحة، أي أحداث قد تتطور إلى هجمات على الجبهة الداخلية الإسرائيلية من اتجاهات مختلفة وليس بالضرورة مباشرة من إيران. ونختم من صحيفة آرس: الولايات المتحدة تدرس فرض سلسلة عقوبات بعد الانتخابات بسبب تصاعد العنف في الضفة الغربية. في محادثات مغلقة يحذر الأمريكيون من تداعيات قد تهدد المشروع الاستيطاني برمته، إضافة إلى اتخاذ إجراءات محددة ضد وحدات في الجيش الإسرائيلي وفرض قيود على استخدام أسلحة أمريكية، بل وإعداد قائمة سوداء لضباط في الجيش والشرطة سمحوا بوقوع اعتداءات عنيفة ضد الفلسطينيين. وتبحث الإدارة الأمريكية سلسلة من الإجراءات للرد. يرجح أن تنتظر إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي التي ستجري بعدها بأسبوع. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: متحف الموصل يقترب من فتح أبوابه أمام الزوار، وفرنسا تتم دورها في إعادة تأهيله. الروبورتاج من إعداد وتقديم طلال محمد.
4: بعد سنوات من العمل بين جدران

0: متحف الموصل الحضاري، تقترب الفرق التي جاءت لإعادة تأهيله من حزم أدواتها ومغادرة المكان بعدما أوشكت مهمتها على الاكتمال. هنا أمضى خبراء ومرممون عراقيون ودوليون سنوات في الترميم والتأهيل بدعم من مؤسسة أليف التي مولت المشروع ومؤسسة سميثسونيان، فيما حضرت فرنسا عبر متحف اللوفر بخبراتها في الترميم والتدريب. فابريس ديبلوشان، القنصل الفرنسي العام في الموصل:
1: فرنسا لديها مشروع كبير في المحافظة في مجال الأثار، إعادة تأهيل المتحف والبحوث على مقر خرسبد، فهو مثل الامتياز التعاون الثنائي بين فرنسا. ففعلا هذه التعاون يستمر منذ تقريبا 7 سنين، وإحنا اليوم ندخل في المرحلة الأخيرة، وإن شاء الله راح نحتفل بافتتاح في بداية السنة المقبلة.
0: في الداخل، استعادت القطع التي حطمها تنظيم الدولة الإسلامية ملامحها قطعة بعد أخرى في مشروع تنظر إليه الحكومة المحلية بوصفه ثمرة تعاون دولي لاستعادة متحف الموصل. عبد القادر الدخيل، محافظ نينوى:
2: اليوم الحمد لله نرى كثير من هذه المعالم عادت كما كانت. كان هناك دعم حقيقي من فرنسا ومنظمة أليف والخبراء الفرنسيين.
0: ولأن حكاية المتحف لم تعد شأنا محليا فحسب، يتواصل الحضور الفرنسي في الموصل، فبعد سنوات من العمل على ترميمه يصل الاهتمام هذه المرة من أروقة السياسة الفرنسية بزيارة وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي إلى المتحف في إطار متابعة التعاون الثقافي بين البلدين. نيكول دورانتون، رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية العراقية:
3: سي لا كاتريام فوا ما جو فيان اون ايراك،
4: هذه زيارتي الرابعة الى العراق.
3: جوستومون دونك 4 ans après،
4: طبعا انا استطيع ان اقر انه هناك فرق شاسع يعني في العمل، وهذا الشيء اسعدني كثيرا، يعني انا شفت الفرق قبل 5 سنوات، وكذلك انه سرعة انجاز العمل.
0: قبل أكثر من نصف قرن وقفت إنديرا غاندي بين هذه القاعات تنظر بدهشة إلى آثار كانت تحكي عن حضارات سبقت زمنها بآلاف السنين. اليوم لو عادت إلى المكان ربما لن تسأل أين ذهبت تلك الآثار، بل كيف استطاعت الموصل أن تعيد بناء ذاكرتها بعد كل ما تحطم. محمد طلال، الموصل، مونت كارلو الدولية.
5: ومدونة هذه الظهيرة من إعداد وتقديم سناء العجي.
6: صديقة عزيزة كانت سعيدة جدا بعزوبيتها، ثم قابلت شخصا ارتاحت معه فقررا الارتباط ثم الزواج. منذ ذلك الحين تتعرض لانتقادات كثيرة لأنها غيرت رأيها، وكأنها كانت مخطئة واكتشفت أن المجتمع كان على صواب. والحقيقة أنها عاشت تحولات في حياتها الشخصية واكبتها قرارات جديدة. لماذا لدينا هذه العلاقة الغريبة مع الآراء القديمة؟ نحتفظ بها للناس كما نحتفظ بالصور في الأرشيف ثم نخرجها كدليل. لكنك قلت قبل 10 سنوات كذا، لكنك كنت تدافع عن كذا، كيف غيرت رأيك؟ وكأن الإنسان مطالب بأن يبقى نسخة مطابقة لنفسه إلى الأبد. أليس من الطبيعي أن نتغير ولو قليلاً؟ نقرأ، نسافر، نلتقي بأشخاص مختلفين، نعيش تجارب لم نكن نعرفها، نحب، نفشل، نفقد، نتعلم. ثم يطلب منا بعد كل هذا أن نحمل الأفكار نفسها التي كانت لدينا ونحن في 20 أو 30. ما قيمة التجربة والعلاقات الإنسانية إذا لم تغير فينا شيئاً؟ من المهم طبعاً أن نحافظ على مبادئنا الأساسية، لكن المشكلة أننا كثيراً ما نخلط بين الثبات على المبادئ وبين العناد. نعتبر تغيير الرأي ضعفاً، بينما قد يحتاج القبول بالتغيير إلى شجاعة أكبر بكثير من الاستمرار فيه. من الممكن للكثيرين أن يصدقوا فكرة ثم يتوقفون عن الإيمان بها، أن يقابلوا شخصاً يعطيهم الرغبة في عيش تجربة مختلفة، أن يقوموا بسفر يغير وجهة نظرهم للأمور. وفي زمن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحنا أسرى أكثر لماضينا. منشور كتبناه منذ 15 عاماً قد يستخرج اليوم ليقال لنا: ها أنت تناقض نفسك. قد يكون ما تراه تناقضاً علامة على أننا نفس طبيعية تتطور تتغير. أعلم أني في 50 سأكون مختلفة عمن كنتها في سن 20. مبادئي وقيمي ثابتة، لكن علاقتي بالكثير من التفاصيل تغيرت. لدينا الحق في أن نتعلم، الحق في أن نراجع أفكارنا، الحق في أن نقول لم أعد أرى الأمور بالطريقة نفسها، لأن الإنسان الذي لا يتغير أبداً ربما لم يتغير لأنه لم يسمح لنفسه بأن يتعلم. سناء العاجي الحنفي.
5: حفنا من الثواني ونختتم هذه الظهيرة التي رافقتني فيها في الإخراج الزميلة لونا غريزون. لونا شكرا جزيلا. في الإعداد إشراق تومي، وفي رئاسة التحرير رولا أبي حيدر. ابقوا معنا، سوف نعود على رأس الساعة للتذكير بعناوين نشرة هذه الظهيرة.

0: وقت يعتمد فيه الناس أكثر فأكثر على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، كيف تتعاطى وسائل الإعلام العربية مع الأحداث؟ من قاعات التحرير، فقرة تعطي الكلمة للصحفيين ورؤساء التحرير للحديث عن الطريقة التي يعالجون من خلالها المواضيع التي تبدو لهم أساسية، مساء كل جمعة وسبت وأحد في 5:24 بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. مراسي ميشا خليل.
1: نتنقل معا من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض، نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال، كل يوم في 6 مساء بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم.
2: التمام الثانية بالتوقيت الفرنسي، ختم هذه الظهيرة. إليكم تذكيراً بأبرز العناوين: التحقيقات الإماراتية في حادثة فلاي دبي كشفت عن تخطيط مساعد التيار لتنفيذ عملية إرهابية. في اليمن، سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة صنعاء، وشهود يتحدثون عن دخان ونيران من منشأتي أرامكو في الرياض، ولا تأكيد إلى حد الآن. منظمة الصحة العالمية تندد بتأخر دخول المساعدات إلى غزة عبر إسرائيل. في إثيوبيا، متمردو تيغراي يخلون العاصمة الإقليمية والقوات الفيدرالية تتقدم. وموسكو تجدد دعوة الدبلوماسيين والأجانب لمغادرة كييف. والسلطات الفرنسية توقف أكثر من 1700 شخص بسبب الاحتجاجات الطلابية.

0: يسعد. أول أغنية من ألبوم جلال مونريال يسعد باللغة الأمازيغية تعني قادم، والموسيقيون ينضمون إلي إذن في هذه الرحلة الموسيقية الجديدة التي تعرفنا على هذا الألبوم الجديد جلال مونريال مع الشيخ سيدي بيمول، طبعا الفنان حسين بوكلا المعروف باسم الشيخ سيدي بيمول يرافقه على آلة الجلال مهدي عسكر، وعلى آلة الجيتار عبد النور جماي. أهلا وسهلا فيكم في برنامج مراسي. أنا مسرورة باستضافتكم. طبعا هناك أيضا الكورس، لأنه المهم جدا في هذه الأغاني طبعا صوتك سيدي الشيخ سيدي بيمول والألات الموسيقية، ولكن الكورس الذي يذكرنا بالسكان الأصليين في أمريكا الشمالية.
1: أغنية لغنينا يساد تتحدث على الاعتقادات الفلسفية تاع السكان الأصليين لأمريكا والديانات تاعهم. هما يعتقدوا أن الشمس هو أب الدنيا والقمر أم الدنيا، وإحنا يا الأرض وسكان الأرض إحنا أبناء هذا الزوج،
0: هذين الكوكبين يعني الشمس والقمر. طبعا نتحدث اليوم بالجزائرية بالعربية الفصحى باللبنانية أيضا وبالفرنسية
2: بكل اللغات
0: بكل اللغات
1: أمسي دولية
0: أمسي دولية بالفعل. هذه هي الإذاعة العابرة للبلدان العربية. إذن مسرورة باستضافتكم. نبدأ معك سيدي بيمول.

0: هذا المشروع الفني هو تعمل عليه منذ 30 عاما نستطيع القول في بحث ليس فقط على هذا المشروع ولكن اكتشاف نوتات موسيقية جديدة. التجريب الموسيقي هو ما يشغلك دائما؟
1: دائما دائما نحب نسمع موسيقى جديدة. موسيقى التقليدية نحب بزاف الموسيقى التقليدية لأنها ليانا هي أساس الموسيقى العالمية كامل. وكي هذا المشروع هذا بدا رحت كثير من خطرات للكندا الكباك باش ندير تما السبيكتاكل نشارك في مهرجانات
0: يعني تحيي حفلات
1: حفلات. وكي نروح لبلاد نحب نشري كتابات تاع الشعر
0: تشتري كتب الشعر هناك
1: كتب الشعر نقرا الشعر ولقيت كتاب تاع الشعر لسكان امريكا الاصليين والشعر عجبني بزاف لأنه يتحدث على احترام الطبيعة واحترام كل ما الكيانات الحية في الطبيعة واحترام الأرض يعني كأنسامبل يشمل فيه الإنسان الحيوانات النبات والماء وكل عندهم فلسفة يعني لي أنا جاب لي ربي متقدمين بزاف في الفلسفة فرفور العالم كامل. واكتشفت هذا الشعر هذايا وتلاقيت تاني بواحد الفنان تما في مونريال يعزف آلات القلال وفنان هو اللي يخدم الآلات تاعو
0: نعم.
1: اسمه وقتها كفايناس كيشو ساكن في مونريال
0: وهو اللي يصنع الآلات
1: هو اللي يصنع الآلات اللي يخدم بها ويصنعها آلات جميلة يعني مام هذا القلال هذا تاع مهدي اليوم مصنوع لتكفارين
0: مصنوع في
1: مونريال
0: يعني فعلا
1: هذا هو التيتر تاع الألبوم وجاتني فكرة باش ندير ألبوم اللي فيه القلال والشعر أمريكي الأصيل يعني هي الديالوج بين
0: حوار
1: بين سكان أمريكا الأصليين وسكان أفريقيا الشمالية الأصليين تاني.
0: نعم تقول أنه أول مرة قرأت هذا الشعر شعر السكان الأصليين في كيبيك شعرت بانفعال معين وكأنك تقرأ شعر أمازيغي.
1: نعم يعني بس خاطر يتحدث على كائن ميستيك هكذا تاع
0: عندهم شيء يعني روحاني أبعد من مجرد يعني الحياة اليومية يعني
1: حياتنا هي متواصلة مع الكوسموس ومع
0: مع الفضاء الخارجي مع
1: هذه كيا
0: الوجود
1: وتاني كان دي بروفيرب
0: يعني مثل الأقوال المأثورة
1: أقوال نفهمها توتويت نفهم تمتم كما يقولوا ما باش كان عندهم قولي يقولك باش تفهم خوك لازم تمشي بعيد وانت لابس صباطه
2: معاني شعرية
0: يعني انت عم بتقول انه الاقوال المأثورة في اي بلد هي الاقوال اللي دغري بنفهمها يعني الشخص بيفهمها من مثل هذا القول المأثور اذا اردت ان تفهم اخيك يجب ان تسير مسافة طويلة في حذائه هو كي تفهمها
1: هي صورة يعني تفهمها تمتم تسمحها تفهمها
0: يعني واحد ممكن يفهمها من دون ما يفلسف الامور كثيرا يعني مهدي عسكر إذن أنت تلعب آلة الجلال التي هي آلة إيقاعية أمازيغية هل يمكن أن تفسر طبعا للمستمعين ولي أنا تحديدا ما هي هذه الآلة وما هو الدور الذي تلعبه في الموسيقى التقليدية الجزائرية
3: هذه آلة يعني إيقاع أصلية يعني تراث الجزائر تخدم يعني المغنيين كثير يتكلموا يعزفون على الآلة القلال التقليدية وقلال هو أصلاً بدوي بدوي وسافر إلى كندا مونريال هو أصلاً مخدوم يعني بالجلد معز
0: مصنوع من جلد المعز
3: وفيه يعني كل
0: يعني
3: هو يشبه يعني شبه الدربوكة بس هو طويل شوي على الدربوكة وبالطين يعني بالطين و
0: مصنوع من الطين
3: من طين هو سافر الى كندا ورجع الى فرنسا وكل حيات العالم بهذه الماده اللي خدم كان يتكلم عليها شخص دي ميمول بالماده اخرى يعني بلاستيكيه اللي سافرت وبقات كل نواحي الجزائر او فرنسا.
1: هي تاني آلة مستعملة بزاف في الشعر الملحون.
0: نعم.
1: جات في
3: شيوخ يعني شيوخ اللي غنوا ناس كبار.
0: طبعاً.
1: في غرب الجزائر.
0: نعم. هل هي نستطيع القول بأنه هي آلة وهرانية بامتياز أم لا؟
1: وهرانية.
4: الغرب.
3: لا غرب يعني غرب شيوخ
0: غرب الجزائر.
3: غرب الجزائر.
0: سنتحدث عن الملحون لأنه الملحون أيضاً شعر الملحون يلعب دور مهم جداً في مسيرتك الفنية ويأتي من طفولتك سيدي بيمول. ولكن قبل ذلك نتحدث معك عبد النور جماي عن طبعا أنت تعزف آلة الجيتار هنا مع هذا الفريق المصغر وتحديدا لأداء أغنيات جلال موريال. ولكن أنت تعزف آلات موسيقية جزائرية تقليدية مثل المونغول والبانجو.
4: فوالا مثل المندور والبانجو لأن تعلمت الموسيقى بالآلة بالموسيقى التقليدية اللي هي قبيلية والشعبي الجزائري
0: والراي
4: بعدين لأن في منطقة فين
0: ولدت
4: داك الوقت ما كانش بزاف الراي.
0: نعم.
4: بصح الموسيقى اللي كاينه سي شعبي بزاف شعبي القبيليه والاندلسي.
0: الاندلسيه
4: كيفي تعلمت الالات اللي مخدومه اللي يستعملوها في الموسيقى هادو.
0: نعم.
4: كبرت شويه كي دخلت للثانويه كاين فرقات موسيقيه في بجايه المدينه في اللي سكنت فيها اللي زدت فيها بالمودرن يعني عصرية
0: موسيقى عصرية
4: وتما تعلمت الجيتار.
0: ما هي الأنماط الموسيقية التي تحبها الغربية التي تحبها والتي تراها مناسبة أيضا مع الموسيقى التقليدية؟
4: كان بزاف موسيقى أنا كي نسمع موسيقى ممسي تكون روك ولا بلوز كي نسمعها لي انا كاين كل يوم كاين فيها شويه تقليديه.
0: يعني انت بتسمع الروك والبلوز وبتحس انه بالرغم من انه هذه الموسيقى غربيه الا انه فيها
4: فوالا فيها بتي شوما كيمان
0: يعني فيها هيك مسار معين
4: فوالا مسار لموسيقى تقليديه سواء تقليدية جزائرية أو مغربية أو تقليدية
0: من بلدان أخرى وأنت تأتي من عائلة موسيقية يعني الوالد يغني أيضا الأندلسي مثلا أو التقليدي.
4: الأب كان يغني سيرتو القبيلية والشعبي.
0: نعم.
4: يعني يحب مليح العنقة هو مغني هو فنان كبير في هذه الموسيقى الشعبية.
0: نعم.
4: مع دوت شانتور كابيلو
0: يعني مع
4: سليمان عازم الحسناوي اتسيتيرا. وانا صغير دونك تعلمت نسمع واش كان يغني باباك واش كان يلعب.
0: يعني كان هو يغني ايضا مع مغنيين كبار جزائريين كبار وانت كنت تسمعهم وكنت
4: فوالا كنت نسمعهم في الدار كنت نسمعهم في
0: المنزل
4: فوالا.
0: اذا الجيتار الكهربائي هو موجود بامتياز في هذا الالبوم 13 لك سيدي بيمول. وهناك محاكاة بين الروك بين البلوز بين الموسيقى القبائلية وحتى موسيقى السكان الأصليين في كيباك. قبل أن نتابع الحديث سنستمع إلى الأغنية الثانية المأخوذة من هذا الألبوم. الألبوم الألبوم الثالث عشر، وهي أغنية لمنوت أو الأصفاد. طبعا الأغنية هي باللغة العربية باللغة الفرنسية، وسنتحدث عن اللغة
1: باللغة العربية. هذه
0: هذه باللغة العربية لمنوت. إذن مع أنه العنوان باللغة الفرنسية
1: أنا أقول لمنوت.
0: أوكي، إذن نستمع إلى هذه الأغنية المأخوذة من ألبوم جلال مونغيال للشيخ سيدي بيمول، قبل أن نعود ونتابع الحديث في مونتي كارلو الدولية.

0: لي منوت، الأغنية الثانية في هذه الرحلة الموسيقية الجديدة من برنامج مراسي، أغنية مأخوذة من ألبوم جلال مونغيال الذي نتحدث عنه اليوم مع الشيخ سيدي بيمول، وهو الألبوم 13 لهذا الفنان المتنوع. وطبعا التجريبي أستطيع القول سيدي بيمول حسين بوكلا المعروف طبعا باسم الشيخ سيدي بيمول، ويرافقه على آلة الجيتار عبد النور جيماي، وعلى آلة الجلال مهدي عسكر. طبعا ذكرت أنك ذهبت إلى كندا وقرأت شعر لي من أشعار يعني السكان الأصليين وتحديدا لجوزيفين باكون وناتاشا كنابي فونتين. هل هذه كانت نقطة الانطلاق لهذا المشروع الفني؟ يعني كيف بدأ الاهتمام بالسكان الأصليين فعلا على المستوى الموسيقي؟
1: هذيك نقطة الانطلاق فريمون سي الشعر السكان الأصليين لأمريكا، وجوزيفين باكون وناتاشا كارامبي فونتان، وال يعني الحالة يعني تاع الشعب أمريكا الأصلي لي زاميرانديان كاع واش قاساو في حياتهم، كاع واش هادي باغزومبل لي منوت سيلون والقلوزة. هادي كنت نتحدث مع واحد فنان من سكان أمريكا الأصليين، وهو قال لي الأفاق اللي عندنا احنا، الأفاق اللي البرسبكتيف اللي عندنا هي لي منوت السيلون والقلوزة. هذا ما كان
0: يعني الأفاق تبعهم هن لي منوت يعني الأصفاد، وثاني شيء
1: السيلون الحبس،
0: الحبس السجون
1: والسجون والقلوزة لا مطراك
2: العصا
0: الضرب يعني
1: يعني في كي نشوفوا التاريخ تاعهم، يعني خداو لهم الارض تاعهم، خداو لهم التاريخ، خداو لهم
0: كل شيء،
1: خداو لهم كل شيء. و مام هكذاك مازال عندهم يعني الانسانيه، عندهم الاسبوار، عندهم الامل، عندهم. وكي نقراو الشعر تاعهم ما كانش فيه يعني الحقد ولا الغضب ولا لا، اللي نفهموه في الشعر تاعهم هو فريمون حاجات التواضع والحب
0: والمسالمة.
1: وحنا كي نعرفوا التاريخ تاعهم، انايا نستغرب بزاف يعني امونافي عندهم قوه كبيره في الروح، عندهم قوه في لا سيفيليزاسيون،
0: في الحضاره
1: في
0: تفسيرهم الحضاري والثقافه،
1: الفلسفه تاعهم اللي تجعل اللي مازالهم يكملوا
0: بطريقة مسالمة. يعني تقول أنه مع كل اللي تعرضوا له ممكن يكونوا حقودين، ممكن يكونوا عنيفين، ولكن هم اختاروا أنه يبقوا مسالمين ويكون في عندهم الحب والحديث عن يعني هذا الصفاء الإنساني. إذا استطعت القول،
1: كان واحد شاعر قال أنه مهما كانت الحالة، مهما كانت الظروف، حنا دائما نحبوا نضحكوا،
0: نحبوا يضحكوا،
1: نحبوا الفرحة، نحبوا خطر. هذاك هو الشيء اللي وصفنا يعني اكزاكتومون افيك اكزاكتيتود، الشيء اللي وصفنا
0: بدقة معينة. هيدا اللي
1: لا بيرسوناليتي، الهوية تاعنا هي الأمل والحب والضحك والفرحة.
0: نعم. مهدي عسكر، يعني كيف تنظر إلى هذا المشروع أنت؟ يعني أنت تشارك فيه اليوم على كل حال.
3: أنا مسرور جدا لاشتراك جلال موريال، وأول مرة حسين طلب مني يعني ممكن تعزف على الجلال، والشيء هذا اللي كان فيه فريمون كان عندي حب للآلة. وأول مرة كنا جميعا يعني في استوديو تسجيل، سمعت الأغاني حسين هي روعة يعني روعة وفي تجر حب لعزف جلال مع حسين.
0: نعم، ولكن ماذا اكتشفت مثلا من خلال هذا المشروع الفني عن السكان الأصليين وأحسست أنه هناك قاسم مشترك بينك وبينهم؟
3: أنا عرفت السكان الأصليين شكوتيمية من طريق حسين. أنا كنت نمشي لكندا كثير، يعني نمشي لكندا مش حسين فيه يعني فيه يدير فيه دي ريشيرش،
0: يعني يعمل بحوث
3: يعني بحوث على الأصليين، على الفن، على الشعراء. لهذا هو متقدم يعني علينا، احنا متقدم يعني في حوس كذا، والحوس
0: يعني في البحث
3: في البحث كل مره في البحث. احنا ايقاع
0: فقط الزيارة وعزف موسيقى في حفلات.
3: لهذا اكتشفت الاصليين من طريق حسين.
0: نعم، يعني شو هيك بتحس القاسم المشترك بينك وبينهم؟
3: هذا لي شرف كبير يعني لي يكون مع حسين شيخ دي ميمول عبد النور، وكذلك يعني معرفة قديمة. عبد النور معرفة قديمة يعني
0: بتحسوا في تناغم موسيقي بينكم. عبد النور
2: احنا مع كسوسوا مع حسين ولا مع مهدي صافي اكثر من 20 سنة.
0: اكثر من 20 سنة
2: مشروعات ديفيرون بروجي،
0: يعني مشاريع مختلفة
2: فوالا.
3: هذا عندنا الدهن ابيض يعني
2: مشاريع مختلفة مشاريع مختلفة وغنية في يعني في
0: من ناحية الإنسانية ومن ناحية الموسيقية.
2: فوالا غنية فوالا في الألوان غنية في الألوان. هو المشروع هذا قلنا موريال، حسين جاب الفكرة ويعني احنا خدمنا معاه كيما هو اختار يخدم معنا شكيفي يعني عطينا المشروع هذا واش حسينا واش حبينا فيه كيف فوالا انا دوني لو ميو بور سو بروجي،
0: يعني اعطيته الافضل مما عندكم، وخصوصي انه اعطيته اللي حسيته فيه.
2: فوالا اللي حسيت.
0: وشو حسيت؟ شو حسيت عبد النور؟
2: حسيت كاين بزاف حوايج، صادير كاين الموسيقى كاين تاني الكلمات. انا في البروجي هذا كاين بزاف كلمات حسيتهم
0: راب منك؟
2: وين انا حسيتهم بروفون عميقة في التفكير، في المعاني، في التفكير ايتترا. فوالا حسيت بزاف حوايج عفري في الموسيقى. كاين حوايج
0: حاجات
2: حوايج
0: يعني
2: حاجات
0: أشياء
2: كيما قلنا من قبل تقليدية. كان كل يوم مسار تقليدي وكي نكونوا في المسار التقليدي اللي أنا يا رانا في كسوسوا عندنا في القبائل ولا ولا أيوغ ولا في مكان آخر سي كوم سي سيتي اون سول تراديسيون.
0: يعني الموسيقى التقليدية إن كانت في الجزائر أو في أي مكان آخر بالنسبة لك كأنه موسيقى تقليدية واحدة،
2: كأنها تعبر عن شيء عن واحد. معنى
0: عن شيء واحد
2: ماشي واحد
0: يعني ماشي كاين جامعة
2: فوالا
0: جامعة يعني
3: كأنه. أنا أزيد لو أسمعنا الألبوم الشيخ جلال موريال ونغمض العيون يعني نعيش عيشة نشوف الكون التيكوبونيا
0: الكون
3: نشوف يعني الاستوار يعني
0: التاريخ
3: الهنود طبعا من نسمع في الموريال شيء اشوف فيلم يعني
0: افلام كانك عم تشوف فيلم
2: مثلا يوسد الاغنيه
0: اول اغنيه استمعنا اليها
2: كي سمعت انا الكلمات لي انايا جات من بلاد قبائل باسكو سا بارل دو الشمس سا بارل دو لا مامون سا سا
0: بتحكي عن الشمس بتحكي عن الام
2: فوالا بصح كي على حسب كيما كتبها حسين هو تما من بعد ما قرا الشاعر هذا
0: الامريكي الاصلي
2: اي بورتون
0: يعني حسيت من شعر هيدا يعني الهندي الاصلي وكانك عم تقرا شعر
2: امازيغي
0: يعني في اشياء مشتركه كثيره بيناتكم.
1: على هذيك الشعر التقليدي والموسيقى التقليديه مهمه جدا لان صاير توري باللي الناس كيف كيف
2: تما تعبر عن انسانيه ومجتمعها.
1: الموسيقى الموسيقى اغنيه تقليديه من القرن ولا قرنين ولا
3: تبقى
1: ألف تبقى دائما اغنيه يغنوها الناس. والموسيقى العصريه تولي ديمودي شويه تولي يساوها الناس ولكن
2: التقليديه فيها عروق
1: تبقى
2: عروق
1: والموسيقى انا الموسيقى اللي تقيسني بزاف هي ان كانت عصريه ولا كلاسيكيه ولا مي موسيقى جايه من موسيقى من تراث تقليدي
0: يعني اللي بتعبر عنك هي الموسيقى اللي جايه من تراثك من, تراث من جذورك ان كان بانغام عصريه او بانغام تقليديه
1: لانك نسمعها نشوفوا انسان
0: يعزف
1: ان كان في الهند ولا لكن نشوفوا انسان كي تسمع موسيقى عصريه
2: تكنيك تكنيك
0: يعني في تقنيه اكثر
2: فيها
3: عندها وقت
1: عندها وقت
0: على كل حال القيم الإنسانية هي نفسها حيثما كان في هذا العالم إن كان في الجزائر أو في كندا أو في هنا في فرنسا
2: وهنا نلقى لا بوتي سي لوان تروف لا بوتي
0: وهنا نلقى الجمال
2: الجمال نعرف العربية بصح بصح الكلمات يروحوا لي
0: لك ممكن تحكي بالفرنسية وأنا أتكلم بالعربية ما في مشكلة. سنتوقف الآن مع الأغنية الثالثة هي أغنية أحببتها بشكل خاص شيكوتيمية نستمع إليها ونتحدث عنها فيما بعد دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية. أذكر بأنه هذه الأغنية مأخوذة من الألبوم 13 لسيدي بيمول ضيف برنامج مراسي لهذا اليوم والألبوم يحمل عنوان جلال موغيال.

0: تستمعون دائما إلى مونتي كارلو الدولية في برنامج مراسي. ضيفنا اليوم الشيخ سيدي بيمول، ونتحدث معه اليوم عن ألبومه جلال موريال، الألبوم الجديد وهو 13 له. يرافقه على آلة الجيتار عبد النور جيماي، وعلى آلة الجلال مهدي عسكر. طبعا استمعنا إلى أغنية شيكو تيميا. سيدي بيمول، شيكو تيمي هي بلدة في كيبيك، هي مدينة في كيبيك، هي يعني بلدة أمريكية أصليا، يعني للأمريكيين الأصليين، مظبوط؟
1: نعم.
0: للسكان الأصليين في كيبيك.
1: شيكو تيمي، واسمها شيكو تيمي، شيكو مدينة تيمي. كبيرة، مدينة كبيرة، جاية على تقريب 700 كيلومتر على في شمال مونريال، واحد الجهة باردة شوية. شيكو تيمي
0: كنت كندا باردة.
1: لا كان
2: أكثر من
0: أي مكان آخر.
1: هي مدينة كبيرة، ورحت تما لعبت في واحد مهرجان اسمه ريتم دي موند،
0: إيقاعات
2: العالم.
1: إيقاعات العالم، و كان دونك تلاقيت تما كان مستشفى كبير وجامعة تانية كبيرة، وكانوا بزاف من أطباء ومدرسين في الجامعة هذيك من الجزائر.
0: كمان.
1: وبون قصرنا وقدموا لي تاني ناس من شيكو تيمي، من سكان شيكو تيمي، وقدموا لي واحدة اسمها شيكو تيمي، سميتها أنا شيكو تيمي.
0: شيكو تيمية.
1: ونغني عليها هنايا، لأن بدينا نحكيو على الفلسفة هكذا، وهي عندها واحد يعني تقول بلي المرأة، بما أن المرأة هي اللي تمد الحياة، هي الوحيدة اللي تقدر تفهم يعني العلاقات اللي كاين بين الإنسان والكيان والفضاء والإكليبر تاع
0: يعني التوازن العالم، يعني
1: التوازن العالم. وتقول وتقول باللي الرجل عمره ما يقدر يفهم هذا. على هذيك اللي كاين الحروب وكاين المشاكل، لأن الرجل ما فهمش الدنيا،
2: ما فهمش.
0: نعم.
1: وهي تقول باللي النهار الرجل يفهم كما تفهم المرأة الحياة، تما تتسقم الدنيا.
0: يعني بصير في انسجام بالدنيا وبتتغير الأمور. سيدي بيمول، ماذا أضاف لك هذا اللقاء مع السكان الأصليين؟ يعني ماذا أضاف على الموسيقى، على هويتك الموسيقية؟
1: يعني أولا في حاجة الشعر، صدير لديكوفرت اكتشاف هذا الشعر، هذا أعطاني
0: وفرنسي
1: لا فولونتي،
0: الإرادة،
1: اللي باش نحوس شعر جديد، نبحث شعر جديد، مانيير ديفيرونت،
0: يعني طريقة مختلفة،
1: طريقة مختلفة باش نحكي على الأمور اللي يهموني أنايا، ولكن بطريقة فيلوزوفيك هكذا،
0: بطريقة فلسفية،
1: فلسفية بهذه الفلسفة الجديدة هذه اللي اكتشفتها في الشعر تاعهم. وفي حاجة الموسيقى، عندهم موسيقى تبان هكذا، تبان ماشي مطورة بزاف، لأن
0: منا متطورة كتير.
1: أن ما كانش بزاف الآلات، كان عندهم آلات غير
0: وترية
1: وطر والطبلة، الطبلة، والأغنية تاعهم تبان شغل ريبيتيتيف،
0: في يعني تكرار الجملة الموسيقية،
1: جملة موسيقية تكرار. ولكن من بعد فهمت باللي هما الموسيقى عندها رول، عندها
0: دور، هدف،
1: هي لا ترانز،
0: يعني هي النشوة او الدخول في بعد اخر للوصول الى الروحانية.
1: لان عندهم هما كل حاجات اللي علاقه اللي عندها علاقه مع الحلم ولا ترانز، هي معنى من الفن، صدير هي هذا هو البيت الهدف تاع الفن.
0: يعني فينا نقول انه الترانس هي نوع من انجذاب روحي من خلال تكرار الجمله الموسيقيه. نعم. بيبحثوا عن هذا الشيء وهذا اللي بخليهم يتعالوا ربما عن يعني الجانب الدنيوي الى جانب اكثر روحاني.
1: وكيف تفهم هذا الشيء هذا كاين منطق في في في في, في العزف وتوسع
0: وهذا بنشوفه طبعا بطريقه عزفهم وطريقه تكرارهم. من هنا ربما آلت الكلال يعني كانت مهمه جدا في اقامه هذا المشروع الفني.
1: نعم هذيك هي الاله. حبيت في الاول حبيت نخدم باله بيركسيون تاعهم تاع
0: يعني اله طبلة الخاصه فيهم
1: ما بصح ما طير ما لقيتش ما عندهاش بزاف الفارياسيون يعني
0: يعني ما عندها يعني تنوعات
1: ما نعرفهاش مليح
0: وانت ما بتعرفها مليح
1: في الحقيقه ما نعرفهاش مليح بصح القلال لقيت بلي ينسجم مليح مع الشعر هذا مع الـ مع الـ المشروع. وكما تلاقيت بسيد تاكفاريناس كيشو اللي يخدموا من الآلات التما ومن بعد مهدي عسكر اللي يعزف الآلة دي
0: يعني من بعد ما التقيت بموسيقيين ممكن يخدموا هيدا المشروع خلص قررت انه القلال هو لازم يكون يعني ملك المشروع.
1: بليس جاي مليح قلال مونريال
0: يعني الاسم كمان اضفت له مونريال فهيك صار مثل القاسم المشترك بين الجزائر وبين مونريال يعني طبعا مهدي عسكر يعني هذه الآلة هل تختلف في إيقاعها عن آلات أخرى؟ يعني هل هناك طريقة في عزفها تختلف عن دربوكة طريقة. مثلا
3: أو عندها تختلف؟ لا مش من دربوكة عندها طريقة خاصة في العزف في إيقاعات كتير.

0: t'ai pas trouvé sur la planète. Je te trouverai peut-être sur internet, qui sait. James, victime de l'an 2000. Tous les moyens sont bons pour trouver l'homme de sa.
1: قراءة في الصحف العربية. نظرة شاملة على الأحداث الجارية في العالم والبلدان العربية من خلال صحافة المشرق والمغرب لفهم الديناميكيات الإقليمية وتداعياتها العالمية. يومياً في صباح مونت كارلو الدولية في 26 دقيقة بتوقيت باريس. مونت كارلو الدولية، حدودها العالم. كافي شو، برنامج الصباح على مونت كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة. موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 حتى 11 صباحاً بتوقيت فرنسا على مونت كارلو الدولية. هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.

أهلين وسهلين، مرحبا بجميع مستمعي مونتي كارلو الدولية. أهلا وسهلا بيكو في برنامج هوا الأيام. أهلا بك مازن خليل معنا في غرفة الهندسة الصوتية. تحية أيضا لشاهيناز، تحية ريتا، وما تخافيش القهوة، كب القهوة خير. أهلا بيكو، تحية كمان لكل أصدقاء هوا الأيام. والنهاردة في هوا الأيام هنروح لفقرة ثقافة، فن، أزياء وتراث. هنتكلم